يُضِلُّهُمُ الضَّلَالَةَ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ.

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون

وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين

كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.

آيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

شئنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتريدون

مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.

العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.

المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت

خاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق

صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.

عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

تذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

مين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

يَعْمَلُونَ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ

أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى

صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

فمن بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

بيوتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ

رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم

فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها

يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولا

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

أهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

أَنْ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ.

آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم

0: حرما
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

مَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا

السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب.

عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

يظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200

يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

تعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

ربكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.

أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

أَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين

وصلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

الدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.

حَكِيمٌ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كان

فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون

فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ.

عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم، أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى. ذاك صريح الإيمان، أي أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه الريبة والشكوك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. رواه مسلم. فليقل آمنت بالله معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. رواه البخاري.
1: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. الباب السادس والثلاثون وثلاثمائة. باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه. الكلم الجرح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين. وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، رواه مسلم. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا، فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه فيبارك لك فيه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال، غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد، فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس، كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. وعن سمرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال، أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال، يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول، وبك أصول، وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر، واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية: يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية. وفي رواية: ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا 3/ أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

استمتعن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

الْمُؤْمِنِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

الْمُتَّقِينَ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

شديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم

تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

سبيلك. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

توفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله،

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.

ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

تَمًّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.

قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

حكيمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.

قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

عَذَابٍ غَلِيظٍ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

نصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

يريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

الْوَعِيدِ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

مِنَّا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لأ

عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم

يعملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا

يَنصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

حديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

قالت هيت لك؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك

أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين

مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.

حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما،

لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

السلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم

خاسرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا

زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.

الصَّادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

حكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

الكيل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

قائلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم

آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

0: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه. بيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله.
5: شيخ صالح، تحدثنا في لقاء ماض عن الشرك والكفر، نود أن نعرف هل يتنوع الشرك والكفر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الفروق بين الشرك وبين الكفر وبين النفاق، وكل منها يتنوع، بمعنى يتنوع أي تختلف درجاته. فالشرك له درجات، منها ما يصف العلماء بأنه شرك أكبر وذنب لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: قالوا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا شرك أكبر، وهذا الشرك الأكبر له أمارات وعلامات، منها شرك الدعوة بأن ندعو مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي حالة الاضطرار وكاضطراب البحر بهم واضطراب الموج وهم في السفينة يخافون ويشتد خوفهم ويعرفون أنه لا يقدر على إنجائهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيخلصون له الدعاء. فإذا خلصوا إلى البر دعوا معه غيره فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا يسمى شرك الدعوة. إذن من دعا مع الله غيره لينقذه أو ليخلص من مهلكه وهو لا يقدر وليس بيده قدرة فقد أشرك مع الله غيره، أي صرف، لأن هذا الدعاء لا يقدر عليه إلا الله، فمعناه صرفه لغير الله، أو طلب الجنة من غير الله، أو طلب تخليص من النار من غير الله. فكل هذا شرك دعوة. فالواجب أن الإنسان يعرف بأنه لا يقدر على تخليصه من الشدائد إلا الله، وأنه لا يجب يدعى إلا الله في الرخاء والشدة. وهكذا واجب من ادعى الإسلام أن يعرف الله في الرخاء والشدة، كما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وحالة الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في لجوئهم إلى الله في البحر وإخلاصهم لله في الدعاء وشركهم به إذا نجوا قد يشبهه ما قد يحصل من اضطراب، نسأل الله السلامة، طائرة في الجو فيصرخ بعض الصارخين بأن ينادي القائد أو ينادي المهندس أو نحو ذلك من هذا القبيل. فإذا كان لم يخلص إلا في الطائرة في الجو ثم إذا هبط إلى الأرض أشرك مع الله غيره ودعا غيره، فإخلاصه في حالة الاضطرار لا ينفعه. فأما النوع الثاني فيسمون الشرك في النية والإرادة والقصد، بمعنى أن يعمل عمل وقصده ليس لله بل لهذا العمل، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. فلهذا يجب على من يتسمى بالإسلام أن يخلص النية لله في جميع أعماله التي هي خاصة لله والتي هي من مصالحه، بل حتى الأعمال التي من مصالحه ينوي بها التقوي على طاعته، والأعمال التي هي لغيره ينوي بها طاعة الله في أمره بالتعاون. فلا مجال لأن يقول أحد: كيف أنوي وأنا سأعمل هذه الحاجة لغير الله؟ نعم، أن تنويها لغير الله، لكن نيتك امتثالا لأمر الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى، وأنك تعاونت معه على أمر مباح وأنه ينفع أخاك المسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه من فضله بأنه لم يذهب عليك عمل، لم يذهب عليك عمل، لا إن قصدت العبادة الخاصة لله ولا إن قصدت عملا دنيوي إذا قصدت به المصلحة العامة والطريق الجائز شرعا. هذه منة من الله على المسلم. بل حتى في أكلك وشربك وجماعك لزوجتك ونحو ذلك إذا قصدت به العفاف أجرت على ذلك، كما في الحديث قال لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يثابون على الأكلة والشربة قال والجماع، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه أجر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. لكن إذا قصد في هذا العمل غير وجه الله، هذا هو الذي الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما الأمور العادية فغاية ما هنالك لا يثاب عليها، وقد لا يؤاخذ في من أكل أو شرب أو نام، أمور اعتيادية، هذا يفقد الثواب إذا ما قصد بها التقوي على طاعة الله، كما أنه إذا قصد بها التقوي على معصية الله يعاقب عليها. إذا تعاون بها على معصية الله فإنه خطر من أن يعاقب عليها إلا أن يعفو الله عنه. فالشرك النية والإرادة والقصد أمر خفي ودقيق، يجب أن يتنبه له المسلم وأن يصلح النية. ما الذي يقف بينك وبين ربك يا أخي المسلم؟ وأنت ستعمل هذا العمل، ستعمل مع والديك، ستعمل مع زوجتك، ستعمل مع المصلحة العامة في وظيفتك، ما بقى عليك إلا أن تصلح نيتك فقط، وإلا فالعمل حاصل. فتصلح نيتك يحصل لك الأجر والثواب، لا تصلح نيتك قد يحصل لك ما أردته في هذه الدنيا لكن تفقد الأجر والثواب. إذن استحضر النية في جميع أعمالك، واستحضر ما تقدم عليه من العمل، إذا كان مباح فأنت تؤجر إذا استعنت به على طاعة الله، هو محرم فأنت تعاقب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا أخفى أنواع الشرك، خفي خفي خفي جدا، ويتطلب من المسلم استحضار ذلك. فيه نوع ثالث، النوع الثالث من أنواع الشرك،
5: نعم،
4: يصف العلماء بأنه شرك الطاعة. ومعنى شرك الطاعة أن تطيع مخلوقا في معصية الله، فيأمرك مخلوق أن تأتي بمعصية لله فتسجد لغير الله أو تذبح لغير الله أو تنظر لغير الله أو تشرك لغير الله أو تزني وتستبيح ذلك أو تشرب الخمر وتستبيح ذلك. المقصود أنك تطيع مخلوق في تحليله الحرام أو تحريمه للحلال فتطيعه في ذلك، فهذا شرك. لماذا؟ لأن الطاعة لله، الطاعة الحقيقية في تحليل الحلال وتحريم الحرام لله، فأنت في هذه النقطة طرفتها لغير الله فوصف بأنه شرك الطاعة. وهذا قد يكون مع من له أمر عليك كوالد، أو ليس له أمر عليك كزوجة أو سائر الناس، أو له أمر عليك كحاكم. فالمقصود أنك إذا أطعته في معصية الله صار شرك طاعة، وإن أنت اعتذرت

0: لو كان في معصية، يعني لو كان إنه في مخالفات بعض الأمور الإسلامية تطيعه. المقصود أن تنظر إلى الفعل الذي سيأمرك عليه، هذا هو محل النظر، هل هو طاعة أم معصية. فإن كان معصية وأطعته فهذا شرك الطاعة على وجه الاستباحة، أطعته على وجه الاستباحة فهذا شرك الطاعة. وإن أنت اعتذرت عن هذه القضية وامتثلت للأمور الأخرى المباحة فهذا هو الجائز وهو الواجب عليك، لا سيما لمن له أمر عليك. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن أبي حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: نعم، ألستم تطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فسمى الله الطاعة للمخلوق في المعصية عن انقياد، سماها عبادة، وصفها عبادة.
1: نعم.
0: فليتق الله المسلم وليلاحظ هذه الأمور. النوع الرابع من أنواع الشرك المحبة، أن تحب مع الله غيره كمحبته، فهذا شرك يسمونه بأنه شرك المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
1: نعم، شكرا جزاكم الله خيرا. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
4: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
6: لا بد لطالب العلم أن يصبر، لا بد لطالب العلم أن يصبر على مشقة الطلب وعلى طول المدة، يصبر ويسير مع طريق العلم ولو طال، ولا يضجر ولا يمل. اطلب العلم ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، فلا تيأس أو تستصعب طلب العلم أو تستطيل مدته، أصبر وأنت على أجر. طالب العلم تستغفر له الملائكة، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا بد في طلب العلم من المشقة، ولا بد من التحمل، ولا بد من الصبر. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. عليك أن تصبر، وعليك أن تواصل الطلب ولا تمل حتى تبلغ الغاية بإذن الله، ومن سار على الدرب وصل.
3: وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى

0: الماء،
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفاؤل؟
7: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه الأشياء في الجاهلية كانوا يرون الشيء يعدي بنفسه، ويلهام الغول يرونها مؤثرة، وأن وجودها بكذا سيكون سبب كذا، وصفر شهر صفر يشاءمون فيه فلا يزوجون فيه ولا يسافر فيه، ظن من أنه سبب للبلاء، فجاء الإنسانيين في كلها فقال لا عدوى، أي لا عدوى على الحقيقة، ولا عدوى لا عدوى على الحقيقة، أو لا عدوى مؤثرة إلا بإذن الله، فإن أراد الله العدوى أثرت وإلا فلا. وهذا جمع الحديث قول النبي فر من أجذوم فرارك من الأسد، قال علماء إن هذا على قسمين، أحد من المسلمين قوة إيمان وقوة يقين، هذا قد يباشر الأشياء ويؤثر عليه بقوة إيمانه، وشخص ضعيف الإيمان قد يباشرها تنتقل العدوى إليه فيظن ذلك ظنا سيئا، كذلك الطيرة ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. صفر شهر الثاني من شهر العام يتشاؤم الجاهلية به فلا يزوجون فيه أحدا ولا يسافرون فيه، ويرونه شهر عدوى وشهر بلاء، فجاء لينفي ذلك، وأنه لا صفر ولا هام، والغول لا تؤذي بنفسها وإنما بيد الله فلا يغتر بأحد، ولهذا أمرنا إذا سمعنا الغول أن نبادر بالأذان، لأن الأذان يخلصها لأنها شيطان، فالأذان يقاومها ويبعدها عنا.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
8: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
9: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب.
9: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في لقاء جديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم، والتي سيتولى الإجابة عنها في لقائنا اليوم، فباسمكم جميعا نرحب به في بداية لقائنا هذا، كما نرحب بكم أيضا. وهذه أولى رسائلكم بعث بها المستمع حا ميم صاد، بعث بعدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكان من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة؟
11: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا صحيح، أنه إذا مات الرجل وزوجته وكان من أهل الجنة فإنها تبقى زوجة له، قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذرية الشاملة لذرية الزوج والزوجة، فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواء ويلحق الله بهما ذريتهما، وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة، فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا من كمال النعيم كما قلت. نعم.
10: سؤاله الثاني يقول: هل صحيح ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار، ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرؤون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم؟
11: هذا لا أصل له، وزيارة المقابر مشروعة كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وينبغي للزائر أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السلام عليهم دون القراءة، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مما يقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا تنبغي القراءة على القبر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله. واعلم أن المقصود بالزيارة أمران: أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، فإن هؤلاء القوم الذين كانوا الآن في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها، وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة. وأما أن يسأل هؤلاء الأموات أو أن يتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك ولا يجوز، ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن هذا من الشرك، لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته. استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا، وهذا دليل على أنه لا يتوسل الميت بعد موته مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل. فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبدا، ودعاؤهم شرك أكبر مخرج عن الملة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وحده، فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ هم بحاجة إلى أن يدعى لهم، فكيف يدعون؟
10: بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها، فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟
11: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا. مثل أن يؤجر هذا البيت يؤجره 10,000 مثلا، يقبض منها 5 عند العقد فينفقها، ثم يقبض 5 عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول. أما إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة، وهو الآن ينتظر بها الربح، لكنه قال ما دامت لم تباع فإني أؤجرها، فإنه في هذه الحال يجب عليه الأجرة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليه الحول كما قلنا قبل قليل، وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ، لأنه أرادها للتجارة ما أرادها للبقاء والاستغلال. وكل شيء تريده للتجارة والتكسب فإن فيه الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي عنده أموال يريد بها التكسب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها، وقيمتها دراهم ونقود، والدراهم والنقود تجب فيها القيمة، تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه الحول من العقد.
10: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: كيف نجمع بين قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟
11: الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي أشرت إليه هو في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذ به، وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذ به. فقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءت الآية بعده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن إليها ولا يطمئن لها، وإنما هو حديث نفس عابر لا يركن إليه ولا يأخذ به، هذا لا يؤاخذ به، لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء. أما إذا كانت الهواجس التي ترد على القلب يطمئن إليها الإنسان ويعتقدها فإنه عمل يؤاخذ به العبد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل أخاه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤخذ عليه. أما الهواجس التي تطرأ ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا يركن إليها فلا يؤخذ بها، مثل لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته أو لا، نقول إن الزوجة لا تطلق، حتى لو نوى أن يطلقها فإنها لا تطلق، لأن الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بما يدل عليه من الفعل كالكتابة، ولا يؤاخذ بهذا. وكذلك لو نوى أن يتصدق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها إلى الآن فإنه لا يلزمه الصدقة بها، سواء نواها لشخص معين أو نواها صدقة ولم يعين من يتصدق بها عليه، فإنه لا تلزمه الصدقة. نعم.
10: يقول: إذا كان الإنسان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلا، فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي، فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟
11: إذا فقد الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
10: نعم.
11: لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله. أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود. لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو. مثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطع غطاء رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.
10: له سؤال آخر يقول: السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير، هل عليها زكاة سواء كانت متعددة أم واحدة؟
11: إذا كان عند الإنسان سيارات أعدها للأجرة كالتكاسي مثلا أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة سواء قلت أم كثرت، وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارة، لأنه تاجر سيارات، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف. نعم.
10: التي للاستعمال الخاص،
11: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها
10: حتى لو تعددت.
11: ولو تعددت.
10: نعم.
11: وكذلك ما كان للاستغلال وكدة فلا زكاة فيها.
10: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: قال الله تعالى في كتابه العزيز: رب المشرق والمغرب، وقال في موضع آخر: رب المشرقين ورب المغربين، وقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فما معنى هذه الآيات؟
11: هذه الآيات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالإفراد وبعضها بالتثنية وبعضها بالجمع. وقد يفهم الإنسان بادئ ذي بدء أن هناك تعارضا بين هذه الآيات، وأقول إنه لا تعارض في القرآن الكريم أبدا، فالقرآن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض، ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة، فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرآن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتوهم التعارض من كان قاصرا في العلم أو مقصرا في التدبر، وإلا فإن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعم الفائدة.
10: نعم.
11: أما الجواب على السؤال فنقول إن الإفراد في قوله تعالى: رب المشرق والمغرب، يراد به الجنس، وما أريد به الجنس فإنه لا ينافي التعدد.
10: نعم.
11: وأما قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، فإن المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء، يعني آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء.
10: نعم.
11: يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان، تكون في آخر هذا في أيام الصيف وفي آخر هذا في أيام الشتاء.
10: نعم.
11: وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل، حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة، ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس، فهذا من تمام قدرة الله عز وجل أن تنتقل من الشمال إلى الجنوب. فهذا معنى المشرقين، أي مشرقا الصيف والشتاء.
10: نعم.
11: وأما قولها المشارق والمغارب بالجمع، فقيل إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم، فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه، والله تعالى على كل شيء قدير. وقيل المراد برب المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر، فإنها تختلف فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم. وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله، وهو مدبره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تقتضي حكمته. نعم.
10: أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم نعمان تقول: توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرة وقد دفنت جدتي فيها، فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مرورا دون وقوف بها، فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموما وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فهل علي إثم في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دون ما قصدي للزيارة ودون ما توقف؟
11: ليس عليك إثم في هذا إذا سلمت على أهل القبور ودعوت لهم بالرحمة والمغفرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرآن فإن هذا من البدع، فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتنبيه. ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنة. نعم.
10: هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري، يقول: لي إخوة ذكور أصغر مني سنا، ولي أخت في سن الزواج، وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطب لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي، فهل يجوز له ذلك؟
11: نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكفء من غيره ووافقت أختك على ذلك، ما دام أخا لها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق، أو لأب وأنت لأب. أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك، حق لك دونه، فأنت الولي شرعا. وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك، لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضيت به المرأة، ولا حرج عليه في ذلك أيضا.
10: يعني ليس الحق للأكبر في السن،
11: ليس الحق
10: ليس له أولوية.
11: أي نعم ليس له أولوية، لكنه من باب المروءة.
10: نعم.
11: ينبغي أن يشاور لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب.
10: نعم.
11: وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه.
10: نعم. لكن نعم. إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرف قد لا يختار لها زوجا صالحا،
11: هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة.
10: نعم.
11: فإذا كان فاقد العدالة فإنه وكان ظاهرا أنه ليس بعدل فإنه لا يصح أن يكون وليا.
10: نعم.
11: وحينئذ يجب أن ينظر في هذا من قبل المحكمة.
10: نعم. سؤاله الآخر يقول: هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضا في سن الزواج، وقد أخذ من زوجها نصف مهرها، ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر، فهل يدخل هذا في الشغار أم لا؟ إذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب.
11: هذا لا يدخل في الشغار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد، فإنه لا يدخل في الشغار، لكنه فيه تصرف سيء من هذا الأخ حيث أخذ نصف مهر أخته، لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت وهي بالغة عاقلة رشيدة، فلها أن تعطيه ما شاء، أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنتها هذا الرجل فإنه محرم عليه ولا يصح. ونعم ولا يجوز له فعل هذا. أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح لأنه ليس من باب نكاح الشغار. وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإن هذا حرام، حرام عليها أن تفعل، لأن الواجب عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة غيره ممن يجب له الحق وأن يقوم به على الوجه الأكمل.
10: يقول: أنا أعمل في مهنة تصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرا منهم لا يعود إلى أن مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟
11: حكم هذه المسألة إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيست من رجوعه أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك، فإذا جاء صاحبها فخيره وقل له: إني أيست منك وإني بعت الساعة وتصدقت بثمنها، فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك والأجر لي، فتخيره. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف، حتى إذا تغيب عنك يوم من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه، وبذلك تسلم من هذه المشكلة ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. نعم،
10: جزاكم الله خير الجزاء.
5: نور على الدرب،
8: نور على الدرب،
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
9: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: الباقيات الصالحات،
5: الباقيات الصالحات. سبحان الله
9: والحمد لله
5: ولا إله إلا الله
9: والله أكبر.
8: الباقيات الصالحات،
0: فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقولها بلسانه وهو يعبد غير الله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ناقضها وأبطلها. كثير ممن يقولونها الآن يعبدون غير الله عز وجل، من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، وليس لهم حجة إلا حجة المشركين الأولين يريدون منهم الشفاعة، كما قال جل وعلا عن المشركين الأولين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احترفوا أنهم يعبدونهم، ولكن يقولون قصدنا أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. فهم من المشركين والعياذ بالله، مستمرون على الشرك، وإن كانوا لو فرض أنهم قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم، لأنها ليست مجرد لفظ يقال، إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، فلا بد من أن يلتزم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها. فيها الآن من أدعياء العلم من يقول إنه إذا قال لا إله إلا الله يكفي، ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله والذبح لغير الله والنذر، أما يقول لا إله إلا الله يكفي هذا، وهذا نتيجة لجهلهم، أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا علماء. فما كل عالم يفهم معنى لا إله إلا الله. نعم.
9: الباقيات الصالحات.
5: الباقيات الصالحات. سبحان الله
9: والحمد لله
5: ولا إله إلا الله
9: والله أكبر.
8: الباقيات الصالحات.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
12: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
8: كتاب التوحيد.
12: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق.
13: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بالصالحين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقد سبق أن عرفنا أن أنواع العبادة كثيرة، منها الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والخشوع والخشية والدعاء والذبح والنذر. فإن النذر نوع من أنواع العبادة، فمن نذر لله طاعة لله وجب عليه الوفاء به، كأن ينذر صلاة أو صياما أو صدقة أو عمرة وغير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطع. أما من نذر لغير الله، كأن ينذر للنبي أو لولي أو لأي مخلوق من المخلوقات، قال: للكعبة علي نذر، أو للشيخ الفلان علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فهذا شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الإسلام. والنذر معناه الإلزام، هذا في اللغة، معنى النذر في اللغة الإلزام. وأما في الشرع فهو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. النذر شرعا إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، مثل إذا نذر قال: لئن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة وأتصدق بها، لئن نجح ابني لأعتمرن بعائلتي، وهكذا. فهذه نذور طاعة، ما دام أنه نذر طاعة لله يجب أن يوفي. والنذر أقسام: أولها نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به، كما مثلنا إذا نذر صياما أو صلاة أو عمرة، فإنه إذا تحقق له ما نذر يجب عليه أن يوفي به، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر الثاني هو نذر المعصية، وأن النذر الأول نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. ولأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر. وليس معنى هذا أن النذر مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن ينذر، بل العكس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بالخير الذي تريد، شفاء مريض أو عودة غائب أو نجاح أو حصول أي شيء، ليس النذر هو الذي سيأتيك بذلك، بل هذا ربما يكون فيه إساءة ظن بالله وأنه لن يحصل لك هذا الشيء حتى تنذر. ولذلك بعض الناس قد يتحمس وينذر نذرا كبيرا يصعب عليه الوفاء به ولم يحسب لذلك حسابا في البداية لأنه متحمس أن ينذر، يقول إن حصل لي كذا وكذا لأصومن سنة أو ستة أشهر أو أذبحن جملا أو أتصدق بكذا وكذا أو أصوم شهرين متتابعين، أو كل هذا لا ينبغي للإنسان، لأنه يعني النذر لا يأتي بخير. فالواجب أنك تسأل ربك وتتضرع إليه بأن يحصل لك هذا الشيء من خير أو يدفع الله عنك الشر الذي أنت خائف منه. فإذا تحقق ذاك ذلك وأردت أن تشكر الله على هذه النعمة شكرا خاص مقابل هذه النعمة، ومع أن نعم الله لا يمكن أن نقوم بمقابلها مهما فعلنا، ولكن كون الإنسان يشكر الله على النعمة بأي شيء يرضي الله به فإنه طيب ومشروع، والشكر سبب في الزيادة وبقاء النعمة لكن بدون نذر. فإذا تحقق لك ما تريد حينما تضرعت إلى الله وسألته ويسر لك وتحقق، عند ذلك تفعل، تعتمر، تتصدق، تذبح ذبيحة تصدق بها، تختم القرآن مثلا في يوم أو يومين ونحو ذلك شكرا لله بدون نذر. حتى لو عجزت لم يلزمك كفارة ولا تأثم، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من النذر وأخبر عن أناس يأتون بعد القرون المفضلة قال فيهم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، يعني إذا تحقق لهم ما يريد لم يوفي ما نذر به، فهذا فيه إثم عظيم وهو غني عنه، ما يحتاج أنك تنذر، الله عز وجل يفعل ما يشاء، اسأله وتضرع إليه وادعوه، ادعوني يستجب بدون نذر. إذن هذا النوع الأول من أنواع النذر، نذر الطاعة، وهذا قلنا يجب الوفاء به. الثاني نذر المعصية، كأن يقول إن نجح أولادي في هذه السنة لأذهبن بهم إلى البلاد الفلانية من بلاد الكفر حتى يتمشون ويغيرون هوى ويسرحون ويمرحون ويفرحون، فهذا نذر معصية، تنفق مال الله في معصية الله في بلاد الكفر، لو قلت أذهب بهم إلى مكة يأخذون عمرة ثم أذهب بهم إلى بعض بلادهم أو إلى بعض أقاربهم يزورونه في بعض البلدان، طيب. أما أن تنذر معصية لله تنفق مال الله الذي أعطاك فيما حرم عليك فهذا حرام ولا يجوز الوفاء به. هذا النوع الثاني نذر المعصية يحرم الوفاء به، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وذلك أكده عليه الصلاة والسلام بقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر الثالث هو النذر المباح، يعني ليس فيه طاعة ولا معصية، مثل أن تقول علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو ألا ألبسه أو ألا أسافر إلى البلد الفلاني من بلاد المملكة مثلا أو ألا أذهب إلى بيت فلان، ما فيه طاعة ولا فيه معصية، هذا حكمه تخير بين أن توفي بما نذرت أو تكفر كفارة يمين. النذر المباح الذي ليس فيه طاعة ولا معصية تخير بين الوفاء به وبين أن تكفر كفارة يمين، لو قلت علي نذر أن آكل من الفاكهة الفلانية كذا وكذا أو ألا آكل من الفاكهة الفلانية، هذا مباح ما فيه طاعة ولا فيه معصية، متساوي، إن أكلت وما أكلت كل سوء، فهذا قلنا حكمه تخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، كأن يحصل للإنسان غضب شديد ثم ينذر نذرا ربما يكون فيه صعوبة أو تكليف بشيء لا يطيقه، لكنه من غير عقل كامل بسبب غضبه الشديد نذر ولم يفكر، فهذا حكمه أنه يكفر كفارة يمين، لأنه بحكم مختلط العقل ما دام أنه لا يدري ماذا قال. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، حكمه أن يكفر كفارة يمين. الخامس النذر المطلق. النذر المطلق هو أن الإنسان يقول علي نذر ولم يسمي شيء، فقط قال علي نذر ولم يذكر شيء، لا طاعة ولا معصية ولا شيء، فهذا يسمى نذر مطلق، أيضا عليه كفارة يمين لأنه لم يسمي شيء حتى نقول يوفي به أو لا يوفي به. وأما قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا ثناء من الله عز وجل على هذه الفئة من المؤمنين الذين إذا نذروا لله طاعة بادروا إلى الوفاء به، وليس هذا دليل على أنه يستحب النذر، لكنه دليل على أن المؤمن إذا أوفى بما نذر وأوفى بما وعد فإنه يؤجر على ذلك، كما أنه إذا لم يوفي يأثم. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة، فمن خوفهم من الله ومن عذاب ذلك اليوم إذا نذروا وفوا. وأما الآية الأخرى وهي قول تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، وما أنفقتم من نفقة يعني الله عز وجل يعلم نيتك، إذا أخرجت نفقة وصدقة هل قصدت بها وجه الله فيثيبك عليه، أو أردت بها رياء وسمعة فتعاقب، لأن هذا شرك. إذا عمل الإنسان عملا من أعمال الآخرة من أعمال الطاعة ولكنه لم يقصد بها وجه الله فإنه يكون مرائيا، فالله عز وجل هو المطلع يعلم حقيقة أمرك، هل أنت قصدت بهذا النذر أو بهذه الصدقة قصدت بها وجه الله أم لا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم قصدك فيه ومرادك سواء نذر أو صدقات، فإن كان قصدك وجه الله طاعة من الطاعات فإن الله يقبله ويثيبك عليه، وإن أردت به معصية أو رياء وسمعة فإن الله يعلمه وسيعاقبك عليه ولا يظلم ربك أحد. وما للظالمين من أنصار، فالظالم ليس له ناصر ينصره بل هو مهزوم. إذن خلاصة هذا الباب أن النذر نوع من العبادة، فمن نذر لله طاعة فعليه الوفاء به ويثاب على ذلك، وإن نذر لغير الله فقد أشرك بالله وإن مات على ذلك فهو من أهل النار. نعم. فيه مسائل.
13: قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
12: المؤلف رحمه الله كعادته يقول فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل يعني أحكام وفوائد يجب علينا أن نعرفها لنطبقها، فما فيها من أمر نمتثله وما فيه من نهي نجتنبه. فأول مسألة وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، لأن هذا عبادة لله، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
13: الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك.
12: نعم، ما دام أن النذر عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو قال للشيخ الفلاني، للولي الفلاني، للكعبة، للرسول علي نذر، قلنا هذا شرك، والمشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار، لأن هذه عبادة والعبادة ما تكون إلا لله، فلا يحل لك أن تنذر لغير الله كائنا من كان. نعم.
13: ثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
12: نعم، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كما مر علينا في الدرس السابق، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو نذرت أن تذبح شاة فلان وتتصدق بها، هل هي لك حتى تنذر عليها؟ لا. أو نذرت أن تعتق عبد فلان، فلان لا تملكه حتى تعتقه. أو نذرت أن تجعل أرض فلان مسجد، هل هي لك حتى تنذرها؟ وهكذا، فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نذرت فليكن نذرك طاعة، وليكن على شيء تستطيعه، وأن يكن في أمر مباح وشيئا تملكه، هذا إذا نذرت. لكن كما قلنا إنه لا ينبغي ولا يستحب النذر، بل الأفضل عدم النذر. نعم، انتهى الباب. الشباب اللي بعده، ها؟ الاستعاذة. نعم، اقرأ.
13: قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة ابنة حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
12: الاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام والملاذ. أعوذ بمعنى ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله، فالاستعاذة معناها طلب الملاذ واللجوء. فإذا قلت أعوذ بالله يعني ألوذ بالله وأعتصم به وألتجئ إليه، فهذا عبادة. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله. إذا استعذت بغير الله في أمر لا يملكه إلا الله. أما إذا قلت أعوذ بالله ثم بك يا فلان من فلان الظالم، فهذا لا بأس به، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: استعاذ بالله فأعذوه. إذا قال أعوذ بالله ثم بك أو أعوذ بالله منك فأعذه، يعني أجره من هذا الشيء إذا لم يكن ظالما. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا، مثل وادي، مكان في البر أو مسكن، بدل ما يقولون بسم الله أعوذ بالله من كل شر وشر كل شر، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدل ما يقولون هذا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. المشركون ما كانوا يستعيذون بالله، وإنما كانوا يستعيذون بالشياطين، يستعيذون بكبار الشياطين من صغارهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا يعني أن الإنس لما استعاذوا بالجن ما نفعوهم ولا أجاروهم ولا أعاذوهم، بل تسلطوا عليهم زيادة وخوفوهم وأرعبوهم أكثر مما كانوا يفعلون معهم. لأن شياطين الجن لما رأوا أن الإنس يخافون منهم تسلطوا عليهم بالخوف والرعب زيادة. وهذا معنى قوله: زادوهم رهقا، يعني أن الإنس بسبب استعاذتهم بالجن ازداد الجن عليهم بالرعب والتخويف. أو المعنى الثاني أن الإنس لما استعاذوا بالجن زاد الجن طغيانا وتكبرا وغطرسة لما رأوا أن الإنس يخافونهم، فزادوا بالطغيان والتكبر. فلما جاء الإسلام أبدلنا الله عز وجل بهذه الاستعاذة التي كانت على ألسنة المشركين. أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا نزلنا منزلا سواء في البر أو غيره وأردنا أن يعصمنا الله ويحفظنا ونسلم من شياطين الجن وغيرهم من الآفات والهوام، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لأنك لجأت إلى الله وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فإذا استجرت به أجارك، وهو الذي يحفظك ولا يتسلط عليك أحد. ما دام أنك لجأت إليه واعتصمت به ولذت به، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من حين ما تنزل في البر أنت وأولادك أو غيرهم أو في بستان أو في بيت، لا تنسى أنت وأهلك، ذكرهم حينما يهبطون من المركبة، قل قولوا بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول من قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فالحمد لله هذه نعمة. ثم أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء، خفيف اللفظ كبير فائدة عظيم المعنى، في المساء والصباح، فهو من الأوراد المطلوبة المأمور بها. فإن رجلا قال يا رسول الله ما رأيت من عقرب لسعت للبارحة، يعني ما أشدها وما أعظمها، فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أخف ما يكون، أخف دعاء وأسهله، ومن أعظم الحروز والحفظ والفائدة تترتب عليه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها في المساء والصباح وإذا نزلت منزلا حتى تأمن بإذن الله من كل شر، لكن تقولها إيمانا لا تقولها تجربة، الله ما يجرب عليه، الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا حق ولا يقول إلا صدق، فعليك أن تقولها إيمانا وتصديقا وثقة. وأما المراد بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملة التي لا يعتريها عيب ولا نقص، وكلمات الله القرآن وغيره مما تكلم به، وهذا دليل أن كلمات الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، فإنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. وعرفنا أن المشركين كانوا يستعيذون بالجن فما نفعوهم، فأنت تستعيذ بالله بكلمات الله التامات، وكلماته صفة من صفاته. من شر ما خلق يعني من كل شر، من شر كل مخلوق فيه شر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن هناك مخلوقات ما فيها شر كالملائكة والجنة والمساجد وكل شيء من مما نزع الله منه الشر. فالمقصود من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، فأنا أستجير بالله منه ومن شر. نعم.
14: فيه مسائل، الأولى تفسيرة آية الجن.
12: نعم، تفسير آية الجن تقدم وقلنا أنهم كانوا يستجيرون بكبار الجن صغارهم فتسلطوا عليهم زيادة ما نفعوهم، بل تسلطوا عليهم أكثر، وكذلك ازدادوا تكبرا وطغيانا، لأنهم لما رأوا أن الإنس يخافونهم ما زادهم ذلك إلا شرا. نعم.
14: الثانية كونه من الشرك،
12: يعني أن الاستجارة والاستعاذة بغير الله فإنه من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالاستعاذة عبادة، ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك. نعم.
14: الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
12: نعم، قلنا أن الاستعاذة هنا بكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المراد بكلمات الله هو ما تكلم به من القرآن وغيره، وهذا دليل على أن كلمات الله صفة من صفاته وليست مخلوقة، فلذلك جاز الاستعاذة بها، فالاستعاذة بالمخلوق شرك، والواجب أن نستعيذ بالله بأسمائه وصفاته، ومن استعاذ بالله أعاذه الله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل ومن أجل الأوراد والاستعاذة بهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
14: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
12: مع قصره. نعم، يعني هذا الدعاء له فضل عظيم وفائدة كبيرة.

0: مؤقتة دنيوية مثلا امتحانا وابتلاء لا يدل هذا على جوازه وأنه مباح، فقد يحصل شيء من الفوائد في الشيء المحرم. ولكن من المعلوم أنه أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يحرم الشيء إلا لما يترتب عليه من المضار التي قد تغلب المنافع لو وجد فيه منافع. أعد مثلي
1: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر.
0: نعم، يعني كونه يحصل فيه شيء من المنافع، مثل ما ذكر الله عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعه. فلذلك العلماء قالوا كل شيء يزيد مضرته على نفعه فإنه محرم. نعم، انتهى الباب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح والقبول والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: أحسن الله إليك، نذرت أن أذبح بعيرا إذا تحقق لي عمل جديد، ولكني نذرت بالذبح عندما أبدأ في العمل الجديد لأنه سيعود علي بمال وفير وليس مقابل العمل، فهل هذا نذر مقيد وهل هذا من النذر الغير المحمود، مع العلم بأني تأخرت في الوفاء به لعدم وجود وقت كافي؟
0: إذا كنت نذرته شكرا لله وستذبحه قائلا بسم الله وتتصدق بلحمه على الفقراء ابتغاء وجه الله فهذا نذر طاعة ويجب عليك الوفاء به متى استطعت.
1: يقول السائل: هل أسماء الله عز وجل توقيفية أم يجوز الاشتقاق فيها، وما ضابط الاشتقاق إن كان جائزا؟
0: أما توقيفية، نعم توقيفية، يعني ما لا يجوز لنا أن نأتي بشيء من عندنا ونسمي الله بها، فإنها توقيفية يعني نتوقف على ما ذكر في الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يأتي بلفظ ويقول هذا يصلح أن يكون اسما لله. وأما الاشتقاق فإن الأسماء تشتق منها الصفات، فالصفات نوعان، نوع مشتق من الصفات ونوع ليس مشتقا، مثل العزة والقوة والحياة والقدرة والغنى، هذه صفات مشتقة من الأسماء، القوة من القوي والحياة من الحي وهكذا، العزة من العزيز. لكن هناك صفات ليست مشتقة مثل الوجه واليد والقدم والضحك والعجب والسخط والرضا والكلام، هناك صفات كثيرة ليست مشتقة.
1: يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول إذا فعلت معصية معينة سأفعل كذا من الطاعة، وهل هذا نذر أم عقوبة؟
0: بل هذا معاقبة منه لنفسه، لعله يريد أن يردع نفسه ولا يستطيع أن يردع نفسه إلا بهذا، ولكن عليه أن يستعين بالله وأن يعزم على توبة نصوح صادقة، ولا يكلف نفسه، ربما أنه يتحمس ويذكر أشياء قد يعجل عنها، لكن الأحسن هو أن يعزم على التوبة النصوح الصادقة ويندم على فعله ويستعين بالله على ذلك.
1: يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل نقول ذكر الاستعاذة ثلاثا إذا ركبنا مركبا، لأن ذكر المركب يقول كثير من أهل العلم بأنه خاص؟
0: ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. وأما عندنا الحديث هنا فقال فإنه ما قال قل ثلاثا، لكن لعله يستفاد من الحديث الأخرى، ولهنا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما قال إذا قالها ثلاث. والرجل الذي قال له لو أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، كذلك ما قال له لو قلتها ثلاثا. فعلى كل حال إن قلت ثلاثا طيب، وإن اقتصرت على واحدة فأرجو أن تكون إن شاء الله كافية. المهم أن يكون فعلنا مطابقا لما في قلوبنا ويقيننا وثقتنا بالله، لا تكون ألفاظ مجردة.
1: يقول: ما الحكم إذا فكر في أن يفعل شيء ما كأن يقوم بإخراج 10% من زكاة زروعه طول حياته، هل يعتبر هذا نذر، وهل للنذر صفة معينة أو صيغة معينة؟
0: زكاة زروعه

0: يجب أن يخرجها كاملة بدون تفكير. الزكاة يخرجها كاملة وليس العشر فقط، يعني يخرج زكاة ماله سواء مما يجب فيه العشر أو نصف العشر أو ربع العشر أو على حسب المال، لأن يعني كل مال له زكاة وله نصاب، فهذا ما يحتاج تفكير ولا يحتاج سؤال. زكاة المال ركن من أركان الإسلام، متى وجبت علينا أن نخرجها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
2: كتاب التوحيد.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل ينال بها الخيرية؟
0: جاء في الحديث: خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، لكن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يعمل إنسان، يعني إنسان عمل ويعمله آخر مثله، لكن كل واحد منهم له نية، فهذا نيته فقط، طمعه بأن يحصل على هذا المال، ما يهمه ولا يفكر في أنه يريد أن ينفع الناس، ينفع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمهم كتابه ويرشدهم إلى ما ينفعهم، طبعا بأن يكونوا من عباد الله الصالحين. هذا ما يهمه، هذا قصد، هذا النية. ينظر الشهر، يرقب الشهر متى ينتهي حتى يأخذ ما قرر من النقود، ما يهمه. عملوا بالقرآن ما عملوا ما يهمه، المهم النقود التي أخذها. الثاني يفرح أنه يعلم هؤلاء الصبيان أو الكبار كتاب الله، لعلهم يفقهون ما فيه فيعملون ويطبقون أحكامه فيدخلون الجنة برحمة الله، لأنهم عملوا بكتاب الله وحفظوه، ومعلوما أن القرآن يشفع لأصحابه فيدخل الجنة. هذا نيته صالحة لله، وهذاك نيته للمال فقط. يعني لا بأس أن تعمل ويكون قصدك توجيه هؤلاء النشأ إلى فهم كتاب الله والعمل به وحفظه وتطبيقه، ولو أخذت شيئا من المال مقابل تفرغك وجلوسك هذه الأوقات من أجل هذا، لأن قصدك قصد طيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعلم الله نيته أنه ما هاجر إلا من أجله ورسوله، فيثيبه ويأجره، تحمل المشاق من أجل الهجرة فارا بدينه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجر فيها ما هجر يكفيه ما حصل. إن حصل شيء من الدنيا الذي هاجر من أجلها أو المرأة التي هاجر من أجلها يتزوجها قد تحصل له وقد لا تحصل لأن نيته ليست لله. فلا بأس إذن أن تعلم لكن أحسن نيتك، أحسن نيتك بأن تعلم أولاد المسلمين وتحفظهم كتابه ليعملوا به ويعلموه للناس، هذا هو القصد. وتذكر إنما الأعمال بالنيات، أحسن نيتك. نعم.
4: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: يقول السادة في هذه الرسالة: يحدث في مصر عندما يموت رجل أو امرأة تقوم النساء بالبكاء، وتقوم بعضهم بوضع التراب والطين على أنفسهما، وتقول الفراق صعب. هل هذا صحيح أم غلط؟ نرجو الإفادة.
5: هذا غلط، غلط كبير، لأن الواجب على المرء أن يرضى بالله ربا ويرضى بقضائه وقدره، فلا يسخط ولا يفعل ما يدل على التسخط. فوضع التراب أو الطين على أنفسهن بسبب هذه المصيبة وقولهن الفراق صعب، كل هذا من الأمور التي تتضمن الاعتراض على القدر وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون شبيها بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال: ليس منا من لطم الخدود، أو قال: ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والعاقل البصير يعرف أن هذا التسخط لا فائدة منه، مع كونه ضررا في الدين فلا فائدة منه في الدنيا، لأنه لن يرد مصيبة، بل سيزيد المصيبة. ولهذا قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة على ممر الزمن، فإذا كان لا بد من نسيانها فكونه يصبر صبر الكرام الذي يثاب عليه خير من كونه يتجزع ويتسخط ثم في النهاية يسلو كما تسلو البهيمة.
4: أيضا يقولون في رسالتهم: عندما يمضي 7 أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل 15 يوما يكررون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل 40 ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر، ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا؟ نرجو من فضلتكم الإفادة، أفادكم الله.
5: لا يجوز هذا العمل، لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله.
4: نعوذ بالله،
5: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجنا لزيارة القبور وللنياحة أيضا عند القبر، لأن الظاهر من حالها هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد، بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز. وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته. فليتق الله عز وجل وليرضى به ربا، فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفقد القتلى والجرحى.
6: تفقد الجرحى والقتلى في موقعة أحد. وتقدم لنا الكلام على صدر هذه الموقعة، وأن النصر كان من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، حتى ولى المشركون منهزمين رجالا ونساء، ثم إنه حصلت المخالفة والمعصية من بعض المسلمين لما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا وعذبوا من الله جل وعلا بأن التفت عليهم المشركون، وحصل ما حصل من القتل لمن قتل منهم في سبيل الله، والجرح لمن جرح، وممن شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأصابه الألم والشدة عليه الصلاة والسلام، واستشهد من استشهد من المسلمين، وما ذاك إلا بسبب المخالفة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسببكم. والله جل وعلا يعذب عباده ويعاقب من شاء منهم ويتجاوز عمن شاء، فشؤم المعاصي عظيم وضررها كبير، ويحصل بها المصائب العظيمة بسبب المعصية، وقد يستصغرها بعض الناس يقول هذه بسيطة هذه سهلة، ما في معصية الله شيء سهل، التجرؤ على الله جل وعلا عظيم، وإن كانت المعصية سهلة خفيفة صغيرة من الصغائر، لكن بعض الصغائر تكون ممن له المقام العالي تكون منزلة الكبيرة من غيره. فلذا حصل في موقعة أحد من القتل والجرح للمسلمين، وذلك خير لهم والحمد لله، شهادة لهم عند ربهم، وهم أحياء عند الله جل وعلا يرزقون. ولهذا سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الموتى القتلى من شهداء أحد، ولم يصلي عليهم، وإنما أمر بدفنهم بثيابهم لأمور منها، والله أعلم، أنهم أحياء ما يعتبرون في عداد الأموات، أحياء عند ربهم يرزقون كما قال الله جل وعلا، قالوا الحي ما يصلى عليه. ومنها والله أعلم أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يشفع لهم ويدعى الله لهم، الله جل وعلا أعطاهم فأجزل، ما هم في حاجة. فالمسلم إذا مات بين إخوانه المسلمين وقفوا يصلون عليه، ماذا يقولون؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، ونحو ذلك شفاعة يدعو المسلمون لأخيهم. هذا الشهيد ليس في حاجة إلى الشفاعة، إن الله جل وعلا يعطيه فيرضيه ويشفعه في أهل بيته، هو شافع ولا يحتاج أن يشفع له. ولئلا تزال أثار الجراحة من الدماء تبقى، تأتي يوم القيامة عند البعث يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعرفه كل من مر به بأن هذا شهيد. علامة وسام عالي أن هذا شهيد، بخلاف الذي مر علينا أمس يمشي ويسقط كالمجنون، هذا مراضي وهذا شهيد. فأثر الدم لا يغسل عنهم يبقى، لأنه أثر طاعة لله جل وعلا، وغير ذلك من الأمور. ومنها التخفيف على المجاهدين، لأن الرجل إذا مات في البلد بين إخوانه تفرغوا له وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه ونحو ذلك من التجهيز المطلوب. وفي المعركة يكون فيه شدة وصعوبة وآلام وجراح، فخفف الله جل وعلا عنهم وعوض المقتول نفسه الشهادة عنده لأنه شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما ولى المشركون وذهبوا وقتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا ولم يكن معهم أسير والحمد لله، ما أسروا أحد، ولوا، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الجرحى والقتلى، وكذا الصحابة رضي الله عنهم ينظرون. قد يكون القتلى من البيت الواحد ثلاثة وأربعة، الأب والابن والأخ والمجموعة من البيت الواحد.
7: وفرق الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه.
6: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابحث عن سعد، شف هل تجده حيا أو ميتا، تجده جريح أو مات، فقرأ عليه مني السلام عليه الصلاة والسلام. يتفقد الصحابة رضي الله عنهم.
7: وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق،
6: يعني حي وهو في آخر رمق، يعني قد قرب من الموت رضي الله عنه.
7: وفيه 70 ضربة،
6: وفيه في جسمه 70 ضربة ما بين طعنة ورمية وضربة رضي الله عنه وارضاه، 70 في جسمه.
7: وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام.
6: رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهو في آخر رمق. نعم.
7: قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة.
6: أجد ريح الجنة، لأنه مقبل عليها متوجه إليها، ما بينه وبينها إلا خطوات، وهو في آخر رمق. يقول: أجد ريح الجنة رضي الله عنه. نعم.
7: وقل لقوم:
6: يجد الإنسان الرائحة في أمور الآخرة ولا يجدها الآخر، قد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يدري أحدهم عن الآخر، والآخران يمشيان، أحدهما يجد ريح الجنة والآخر يجد وهج النار والعياذ بالله.
7: قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف.
6: يقول: قاتلوا عنه حتى تفنوا، قل لإخوان الأنصار، هذا سعد بن الربيع من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، يقول بلغ منهم مني هذه الوصية، لا عذر لكم، لا يسوغ لكم أن يقتل الرسول أو يناله سوء وعن فيكم عين تطرف، ابذلوا أرواحكم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم.
7: وفاضت نفسه مني في وقته رضي الله عنه، ووجدوا في الجرحى الأسيرين عمرو بن ثابت وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه.
6: هذا الأسيرم من الأوس والخزرج من أهل المدينة، وكان يعرض عليه الإسلام ويحاوله أقاربه وجيرانه وإخوانه يسلم ويأبى. في موقعة أحد لما رأى وحضر الموقع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاتل، فجاءوا يتفقدون القتلى والجرحى، فوجدوا الأصيرم هذا جاي منين؟ جاي يقاتل مع المسلمين ولا مع الكفار؟ خرجوا منه من المدينة وهم يعرضون عليه الإسلام ويعبى، وجدوها الآن به رمق يعني في آخر حياته. ما الذي جاء بك؟ أنت مسلم ولا كافر؟ أنت جئت دفاعا عن دينك وعن نبيك، أم جئت حمية وغير على قومك يسألونه، لأنهم ما عهدوا منه صلاة ولا صيام ولا إسلام. نعم أجاب رضي الله عنه،
7: فقالوا إن هذا الأسير ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر.
6: منكر لهذا الأمر يعني منكر للإسلام، ما هم معنا.
7: ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة؟
6: يعني حمية على قومك، جئت تقاتل حمية
7: أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة.
6: هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يقال أنه ما صلى لله ركعة، أنه من أهل الجنة، لأنه أسلم ودخل المعركة وقاتل ثم استشهد رضي الله عنه.
7: قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يسل لله صلاة قط، ووجدوا في الجرحى خزمان، وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين، ووجدوه قد أثبتته الجراحة،
6: يعني بلغت به الجراحة مبلغ عظيم، وهو قتل 7 أو 8 بيده،
7: فاحتملوه إلى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال
6: بشره المسلمون يعني قالوا أبشر بالخير، أنت ما قتلت 7 أو 8 والآن أنت قادم على ربك، أبشر بالخير يعني أنت شهيد، هذا ظن المسلمين به.
7: فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي،
6: يقول والله ما قاتلت إلا حمية، ما قتلت إسلام أو إيمان أو إيمان بالله، ولكن حمية على قومي، كيف أرى قومي يقتلون وأسكت؟ فدخلت المعركة دفاعا عنهم، بس ماذا هدفي؟
7: فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه،
6: أعوذ بالله، فضايق فقتل نفسه، جهز على شدت به الجراحة وأوجعته وجعا شديدا التي أصابته من الكفار، فقام على نفسه وقتل نفسه يعني نجز نفسه بالقتل.
7: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له أنه من أهل النار.
6: انظر الفرق بين الاثنين،
7: وهذا
6: الأصيرم وقزمان. الأصيرم آمن بالله وخرج للمعركة واستشهد، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصحابة بأنه من أهل الجنة، وما صلى لله ركعة كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. وقزمان هذا خرج حمية دفاعا عن الحسب، لا إيمانا بالله ورسوله، وقتل وقاتل وفارس في المعركة قتل 7 أو 8 بيده من المشركين وجرح جراحا شديدا، فجاءه الصحابة يهنئونه لأنه قتل عددا من المشركين ونال في ظنهم الشهادة لأنه هذه الجراحة تقضي عليه فيكون شهيدا. فأخبر بما في نفسه قال والله ما قتلت إيمان، ما قتلت إيمانا ولا إسلام، وإنما قتلت حدبا على قومي حمية، ولولا ذلك ما قتلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده يقول هو من أهل النار لأنه ما قاتل لتكون كلمة الله العليا. وقد سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل رياء، وعددوا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. من قاتل لإعلاء كلمة الله، أما من قاتل حمية أو شجاعة أو غيره أو دفاعا عن القوم أو دفاعا عن العروبة أو عن بني الجنس ونحو ذلك فهذا في سبيل الشيطان. ولما تنادى بعضهم بعض يا للمهاجرين يا للأنصار من باب الحمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. المهاجر والأنصار أخوان، أخوان في الله، ما ينبغي أن يقوم هذا على هذا، وإنما هذا من أناس ضعاف، صبيان تنازعوا وأجراء تنازعوا وصار كل واحد ينادي جماعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالمرء في كل ما يأتي ويذر يكون نيته إعلاء كلمة الله. الأصيرم ما صلى وإنما آمن بالله وخرج، وقزمان هذا قتل في المشركين وفتك فيهم فتكا عظيما لكن ما عنده إيمان، حمية وغيره. وأخبر عما في نفسه قال ما قاتلت عن إسلام ولا إيمان، وإنما قاتلت حدبا على قومي يعني غيره ودفاعا عن القوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يقول هو من أهل النار لأنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
7: وهذا هو مسير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا
6: الوطنية أو العروبة أو غيرها من النعرات، مثلا كل هذه من نعرات الجاهلية. العروبة ما لها قيمة بدون الإسلام والإيمان، وإذا وجد الإسلام والإيمان فالعربي والعجمي سواء. سلمان منا على البيت ثبت يدا أبي لهب وتد، أصل العروبة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسابق الروم فارس سلمان رضي الله عنه، سابق فارس سلمان رضي الله عنه. فالمرء بإيمانه وتقواه لله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أمكنكم في العروبة؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كان العبد أتقى لله فهو السعيد، وكلما كان واقع في معصية الله ومنهمك في الكفر والضلال فهو خاسر وإن كان من كان.
7: نعم. وهذا هو مسير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام.
6: حتى لو كان تحت لواء الإسلام، لو كانت القيادة والراية إسلامية، لكن فيهم ناس مثلا خرجوا حمية ووطنية وغيرة وعروبة وقومية ونحو ذلك، فمن قاتل بهذا الوصف فهو خاسر وإن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام بل وفي جيش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة قال لقومه: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد صلى الله عليه وسلم عليكم حق.
6: ينادي قومه يقول: تعلمون وعندكم علم ويقين بأنه يجب عليكم حتما أن تناصروا محمد، ولا يسوغ لكم أن تتخلوا عنه. فيحثهم على مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا، قالوا: اليوم اللي هو يوم أحد يوم السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت. قال: لا سبت لكم، لا حظ لكم، لا توفيق لكم، ما يمنعكم السبت ولا غيره عن القتال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب عليكم في كتابكم ويجب عليكم بموجب العهد الذي عاهدكم عليه محمد صلى الله عليه وسلم أن تقاتلوا معه من أتاه، لأن هؤلاء أتوا إليه من مكة، أتوه من المدينة، ويجب عليكم حتما حسب ما تعاقدتم وإياه وأبرمتم العهد بينكم وبينه أن تقاتلوا معه ولا تتخلوا عنه.
7: وعلى عكس من هذا، كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة قال لقومه: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد صلى الله عليه وسلم عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، جمع الشهداء ودفنهم. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمى جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وكان أناس من الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وأن لا يغسلوا، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجلال،
6: والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
7: ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد.
6: وعمرو بن الجموح هذا اللي جاء يشتكي أولاده على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فأبى أولاده، وأولاده مجموعة فيهم خير وبركة، وقالوا: يا أبانا، نحن نكفيك ونحن عنك، والله قد عذرك فأنت أعرج. فقال: إنهم يقولون أنت أعرج والله عذرك، وأريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده: دعوه لعل الله أن يرزقه ما تمنى. فرزق الشهادة رضي الله عنه. أعرج وهو معذور، ما يجب عليه القتال لأنه أعرج، والله جل وعلا يقول: ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: ثم قال: سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة.
1: غسيل الملائكة رضي الله عنه. حنظلة كان مع زوجته وجامع زوجته فسمع الهيئة يعني الخروج للجهاد فخرج رضي الله عنه وهو جنوب، واستشهد رضي الله عنه فقد تفقدوه بين القتلى فوجدوه قد أخذ ناحية بعيد عن القتلى، وإذا هو يقطر ماء ما حولهم ماء يشربونه، الماء الذي يشربونه قليل جدا وهو يقطر ماء، من أين هذا الماء؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلته الملائكة. لكن ما السبب؟ اسألوا أهله، يقول عليه الصلاة والسلام. فسألوا امرأته ما شأن حنظلة؟ قالت: إنه كان جنب فخرج للمعركة فاستشهد قتل، فلذا غسلته الملائكة رضي الله عنه وعليهم الصلاة والسلام. وشتان بين هذا وبين أبيه، أبوه الفاسق الذي كان يعبر عنه يقول يسمونه الراهب، وكان عابد في الأول وراهب، لكنه شرق بالدعوة ما قبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وابنه حنظلة استشهد في سبيل الله رضي الله عنه. الابن حنظلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفاسق أبوه جاء قادم مع قريش وكان يأمر بحفر الحفر في أماكن قرب مواطن المسلمين حتى يسقطوا فيها، ومن هذه الحفر التي حفر سقط النبي صلى الله عليه وسلم بحفرة منها، وهذا لحكمة والله أعلم، ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يعلم الغيب، وأنه يصيبه ما أصاب الناس، وميزه الله جل وعلا بالرسالة والعبودية والنبوة، لكنه ما يرتفع عن البشرية، هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتلك منزلتان عظيمتان، العبودية لله والرسالة عظيمة، لكنها ما ترفع عن مستوى البشرية، هو بشر وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وسقط عليه الصلاة والسلام في حفرة منها الحفر التي حفرها هذا الفاسق، وهو والد حنظلة رضي الله عن حنظلة. نعم.
0: ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما بحمزة عمه وأخيه من الرضاعة اشتد حزنه، وجاءت عمته سفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يسرفها. لا ترى،
1: جاءت صفية رضي الله عنها تريد أن تنظر، لما قيل لها إن حمزة قتل جاءت تنظر إليه تتأكد، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، هي عمته وأخت حمزة، فرآها فقال لابنها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، قال: اصرفها، اصرف أمك، لا تنظر إلى أخيها فتتأثر، تتأثر، لكنها قوية الإيمان رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
0: وجاءت عمته سفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يسرفها لا ترى ما بأخيها، فقالت: ولما؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته فنظرت إليه وصلت عليه، دعت له واسترجعت واستغفرت.
1: صلت عليه يعني دعت، يعني ما صلت عليه صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم صلاة الجنازة، وإنما صلت بمعنى دعت.
0: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانسحب حتى نشع من البكاء، والنشع الشهيق، وكان منظر الشهداء مريعا.

0: جدا يفتت الأقباب. قال
1: إن المشركين مثلوا بهم وسلطوا النساء على تقطيع أنوفهم وآذانهم وآذوهم أذى شديدا، فكان المنظر منظر بشع مؤلم للنفس، لكن مع الإيمان بالله والصبر المرء يؤجر على ذلك الأجر العظيم.
0: قال خباب رضي الله عنه: إن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة نلحاء إذا جعلت على رأسه قلست عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلست عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإبطير. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل المصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وروي مثل ذلك عن خباب وفي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإبخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه.
1: والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ربه ويحمده ويشكره على السر والضر، ولا يحمد على مكروه سوى الله جل وعلا، فهو الذي يحمد على كل حال. وذلك أن المكروه للنفس يحمد المسلم ربه عليه لأنه مؤمن أنه خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. فالمؤمن في كلا الحالين على خير، فهو حتى مع المصيبة ومع الآلام والأمراض والفقر والجوع يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، يحمد الله لأنه موقن أن هذا في مصلحته، الجراحة تأتيه في سبيل الله في مصلحته، الألم الجوع في سبيل الله في مصلحته، نعمة خير له، منزلة عظيمة له في الجنة لا ينالها إلا بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحمد ربه ويثني عليه مع ما أصابهم من الجراح والقتل والألم والجوع وغير ذلك، لأن هذا خير للمؤمنين.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه. روى الإمام أحمد رحمه الله: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال
1: بدون صلاة، يعني وقف يدعو وهم خلفه،
0: فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. الرجوع إلى المدينة ونوادر الحب والتفاني.
1: الحب والتفاني للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء مع ما أصيبوا به من المصائب.
0: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه، انصرف راجعا إلى المدينة، وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات السابقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. لقيته صلى الله عليه وسلم في الطريق حمنة بنت جحش فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها قالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت ثم نعى لها زوجها مسعد بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان.
1: يعني زوج المرأة يتميز عن أخيها وعن خالها وعمها لأنها تعنس به ويعنس بها. نعم.
0: ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تسأل رضي الله عنها يقول لها أبوك مات وأخوك مات وزوجك مات، قالت أخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، إن كان حي فكل مصيبة دونه جلل سهلة بسيطة رضي الله عنها وأرضاها. مع هذه المصائب واجتماعها على المرأة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأب والأخ والزوج، وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة.
1: مهما تجمعت المصائب ما دام أنت حي بخير موجود فالمصيبة سهلة رضي الله عنها وأرضاها.
0: وجاءت إليه أم سعد بن معاذ سعد، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها.
1: وهؤلاء يستقبلون الراجعين من أحد النساء. نعم. أم سعد بن معاذ رضي الله عنهما. نعم.
0: فقال مرحبا بها ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ فقالت أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أي اشتويت المصيبة أي استقللتها.
1: يعني المصيبة سهلة ما دام أنك حي يا رسول الله، وكل مصيبة دونك سهلة.
0: ثم دعا لأهلي من قتل بأحد وقال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا.
1: بعد هذه البشارة التي بشرتنا بها ما أحد يبكي عليهم، خلاص عدم أنهم أنسوا بعضهم بعضا في الجنة وشفعوا في أهليهم، فهذه بشارة ولا تعتبر مصيبة ما دام أن هذا مآلهم رضي الله عنهم. نعم.
0: ثم قالت يا رسول الله ادعوا لمن خلفوا منهم.
1: ادعوا لأهليهم يعني بالصبر والاحتساب ولمن تأخر منهم من بقية. نعم.
0: فقال ألا اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم يوم السبت السابع من شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة إلى المدينة، فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله عنها فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي.
1: يقول أدى أداء حسنا عظيما هذا السيف نفع، فاغسلي عنه الدم.
0: فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه.
1: كذلك الذي هو زوجها زوج فاطمة. نعم.
0: وقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة
1: رضي الله عنهما. نعم.
0: قتل الفريقين. اتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن الإشفاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكرى قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يفيد أن عدد قتل المشركين 37 لـ28. والله أعلم. حالة الطوارئ في المدينة. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال سنة 3 من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة
1: لأن معركة أحد يوم السبت 7 من شوال، وليلة الأحد ليلة 8 من شوال، هذه التي دخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم في حالة جراح، ومع ذلك اهتموا في حفظ مداخل المدينة لا تغير عليهم الأعداء على غرة.
0: بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال 3 من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب، ونال منهم أي منال، يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب،
1: يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير عليه المشركون. فباتوا في حالة طوارئ، يعني استعداد كامل وحماية لمداخل المدينة لا يدخل منها الأعداء، لأن الأعداء قريبين من المدينة، من صرفوا انصرافا كلي. فيتم الصحابة رضي الله عنهم في حراسة المدينة، وكل هذا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم لا تناله يد ظالمة. غزوة حمراء الأسد تعتبر مكملة لموقعة أحد، وستأتي إن شاء الله مع شيء من نتائج موقعة أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: بعض الناس يقولون إن في صحيح البخاري 50 حديثا غير صحيح، فهل هذا حق أم باطل؟ ويقولون لو لم يكن في صحيح البخاري حديثا غير صحيح لأصبح مثل كتاب الله، ومن هو هذا البخاري حتى يضع شروطا لأخذ الحديث وهو بشر يخطئ ويصيب؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: فإن الله جل وعلا هيأ لهذا الدين خدمة يخدمونه، ورجالا فحولا وهبهم من الفطنة والذكاء والصبر على التنقيب والتفتيش ما أورث هذه الأمة خطة لحماية دينها وصيانة أقوال رسولها صلى الله عليه وسلم مما غبطها عليه وحسدها علماء الغرب الذين يقولون إن الإسناد قد اختصت به الأمة الإسلامية من بين سائر الأمم، وكل ما فتشوا وأرادوا أن يجدوا مغمزا وجدوا أن حفظة الإسناد ورجال العلم الذين تفرغوا وقصدوا صيانة هذا الدين وحياطته بأسوار منيعة عن أقوال العابثين قد حالت بينهم وبين ما يريدون. وأما البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين الذي أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعلو كعبه وتفوقه في تأليف الصحيح على غيره من سائر الأئمة بالنسبة لجمعه وانتقائه، فقد صار محل إجماع حتى أصبح العزو إلى هذا الكتاب صحيح البخاري معلنا بالصحة، وحتى أصبح فحول العلماء وأكابر أهل الشأن يقولون إذا قرأوا حديثا وترددوا في أمره قالوا لولا هيبة الجامع الصحيح. فهذه الهيبة التي تورثها علماء الإسلام وأقر له بها الحفاظ في وقته، فلم يستطع أحد أن يطعن في حفظ البخاري، ولا شك أنه عالم وله منافسون من العلماء، فما أحد استطاع أن يطعن في ثقته ولا في إمامته. ويكفي شرفا وفضلا أن ينقب العلماء وأن يعكفوا على كتابه ليجدوا فيه أو منه حديثا لم تتوفر فيه شرائط الصحة التي اشترطها، وبعد التنقيب وصلوا إلى ما وصل إليه البعض. بعضهم أوصل الأحاديث التي ليست على شرطه إلى 50 حديثا، وبعضهم جعلها دون ذلك، وأكثرهم إنصافا قال إنها دون العشرة التي ليست على شرط الصحيح. وليس معنى هذا أنها موضوعة أو باطلة أو أنها عظيمة الضعف شديدة الضعف، لا، وإنما قالوا أنها ليست على الشرط الذي التزمه. فهذا يكفي لبيان فضل هذا الكتاب وشرفه وفضل مؤلفه. وأما أنه إذا صح أن ما فيه صحيح يكون ككتاب الله، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنه بإجماع أهل العلم ليس كلام الله كلام رسوله، فكلام الله نحن متعبدون بتلاوته، أما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليست له هذه الصفة والخاصية التي لكلام الله جل وعلا. فمهما بلغ الحديث من الصحة ومهما أدرك من التواتر لا تكون له منزلة القرآن ولا يكون مثل القرآن، فلا حاجة إلى هذا التنظير وهذا الفرض. أما من هو البخاري فقد بان من هو من حديثي الأول، فهو الإمام المكرم الذي هو محل ثقة وشهادة شهد له مشائخه من الإمام أحمد وغيره كيحيى بن معين وأمثاله وعلي بن المديني، وهؤلاء الذين هم سادة الناس، والذين يقول في حقهم البخاري لما سئل عن حديث عمرو بن شعيب: وجدت الناس يعملون بحديثه، فقال له السائل وأظنه الترمذي: تعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. هؤلاء الذين يراهم البخاري هم الناس شهدوا له بالحفظ. البخاري أجمعت عليه الأمة الإسلامية، المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المعتبرة أجمعوا على إمامته وعلو منزلة كتابه، وأن كتابه البخاري أصح كتاب ألف في الحديث. فلا شك أن الكتاب الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم، وأصح شيء بعد ذلك من الكلام هو ما تضمنه كتاب البخاري، والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: يقول عن نفسه شيخ عبد الله: أخي لا يصلي وهو يصرف علي، هل يجوز أن آخذ تلك المصاريف؟ مع العلم أن المال الذي يأخذه هو مصدره حلال، جزاكم الله خيرا.
3: الجواب: لا شك أن ترك الصلاة ترك لركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا كان أخوك قد تارك للصلاة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ويجب عليك أن تقاطعه، ويجب عليك أن تصرفه على نفسك. لكن لو تعذرت طرق المعيشة ولم تتمكن إلا من الأخذ منه، فيكون أخذك هذا على سبيل الاضطرار، ويكون مؤقتا حتى يجعل الله لك فرجا، وأنت أعلم بنفسك في ذلك، وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
9: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: تقول أيضا في سؤالها الرابع: هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء كما في الحضرة وعلى الهادي وعلي الهادي والغيبة أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟
3: أولا يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام ولا يصح، يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبنوا المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجدا على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجدا على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوما لا محققا، كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضي الله عنه، فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدري كيف كان الحسين رضي الله عنه رجلا واحدا يدفن في 3 مواضع، هذا شيء ليس من المعقول. فالحسين بن علي رضي الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفيا خوفا عليه من الأعداء، كما أخفي قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة في الكوفة خوفا من الخوارج. لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء، نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا. فإذا كانت حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيدا عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر، فإنه يجب أن يبصر المسلمون بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها، حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب.
2: لا.
3: وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سببا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابها، فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فقال: لا تصلوا إلى القبور. وكذلك قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالقبور ليست مكانا للصلاة، لا يجوز أن يصلى حول القبر أبدا إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. على كل حال نقول: هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك، وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له، وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان، حتى يعبد الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون. أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها، فالصلاة فيها صحيحة. وإن كان يعتقد أن فيها قبرا فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تصح النهي عنها. وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. نعم،
2: أحسنتم.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بعمله في بيع وشراء السيارات بالتقسيط في صفات عديدة. يقول: الصفة الأولى في البداية اشتريت سيارات وبعتها بالتقسيط، يأتي المشتري ويدفع الأقساط في المعرض الذي أنا أبيع وأشتري فيه، وبعد أشهر أتصل أنا بالمعرض تلفونيا إذا كان يوجد لي ثمن سيارة كاملة، أقول أريد سيارة فيقولون بكذا وأشتريها ويأخذ ثمنها من الأقساط، وإذا حضر لي راغب شراء اتفقت معه وأرسلته للمعرض ووقع على الأوراق وأخذ السيارة وأنا لم أقم بتحريك السيارة بل اشتريتها تليفونيا حيث أنها جديدة بأوراق الجمرك، وهكذا، فما الحكم؟
5: أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله.
4: أحسن الله إليكم. الصيغة الثانية يقول: في بعض الأحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الأقساط التي تأتي لاحقا، حيث أن السيارة مثلا ب40,000 ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى 30,000، يبيعونها علي ب43 ويستوفون الباقي من الأقساط التي لي، وفي كلتا الحالتين أنا لم أحرك السيارة، فما الحكم؟
5: هو لا يختلف هذا العقد عن العقد السابق له، إلا أن هذا العقد لأن بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك بل سيكون منه ما هو مؤجل زاد لأجل التأجيل، وهذا داخل في حكم البيع بالأجل، وأنه يكون أزيد من البيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل. ولو ألزم الناس أن يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا ولشق ذلك عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم.
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
7: العمل الجماعي الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبية يوالى من أجلها ويعادى من أجلها فهذا يعني عمل محمود، إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى. وتعاون على البر والتقوى الجهاد كذلك، ما كان الصحابة يذهبون أفرادا بل يذهبون جماعات، يذهبون جماعات لساحة الجهاد، كلهم مؤلفة لترفع راية الإيمان وتعلي كلمة الله، وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون. فإذا كان العقيدة واحدة والمنهج واحد والغاية واحدة فإن هذا أمر مشروع. فإذا كان يعني تجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب ويرد كل ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا فهذا أمر مرفوض ولو سمي أمرا جماعيا.
6: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
8: القطوف الدواني.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

0: بعشير.
1: يبين الله سبحانه وتعالى نوعا آخر من الناس، من الناس ومن الناس ومن الناس من الناس، هذا صنف آخر، صنف ثالث، وهو ضعفاء الإيمان. وذلك أن بعضهم يعني حينما يسمع بالإسلام يأتي إلى المدينة ليسلم ويسلم، فإذا ولدت امرأته ذكرا وناقته أنثى ما شاء الله يقول هذا دين خير في البركة ويثبت عليه، وإذا لم تلد امرأته ولا ناقته فإن ذلك يقول هذا دين مشروع ما في بركة، ويترك ذلك وينصرف إلى بلدي. فهؤلاء صنف من الناس بينهم هنا، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف وجانب من الدين، ليس مطمئنا في دينه وإنما هو على جانب من الدين. قال فإن أصابه خير اطمأن على ذلك الدين، يقول هذا دين خير وبركة ويطمئن عليه إذا أصابه خير، لأن مراده هذا. وإن أصابته فتنة، إن أصابته فتنة بأن تمتلئ امرأته أو أصابه وعك المدينة مرض ونحو ذلك، يقول انقلب على وجهي أي ارتد على وجهي وترك ذلك الإسلام، خسر الدنيا والآخرة، ما هو الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا خاسر، لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين أي الخسران في الدنيا والآخرة هو الخسران التام لا خسران فوقه. هذه صفة هؤلاء. قال يدعو، ماذا يفعل؟ يدعو من دون الله ما لا يضره دعاؤه، وما لا لو عبده وما لا ينفعه، وما لا ينفعه لو ترك عبادته وهو الأصنام، أن يتوسل ويستشفع بأصنامه، ذلك هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال البعيد عن الحق كل البعد. هذا يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفعه وهو الأصنام، ضرره أقرب من نفعه لأنه يضر به في الدنيا والآخرة في الدارين. قال لبئس المولى، لبئس الناصر، ولبئس العشير، ولبئس المعاشر، وهو من يدعوه الذي يدعوه من دون الله، لبئس المولى ولبئس العشير.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. القطوف الدواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: تقول فتاة تصلي دون أن تنتظم، فتصلي حينا ثم تقطع الصلاة حينا آخر، قد تصل فترة عدم صلاتها شهر أو شهرين وأحيانا أكثر، ونحن ننصحها دائما ونذكرها بأهمية الصلاة وأنها عمود الإسلام، ولكنها لا تستجيب لنا، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل نصلها أم نقاطعها ولا نتحدث معها مع العلم أنها تجاوزت 20 عاما؟
6: بل يجب أن تهجر ما دامت تترك الصلاة متعمدة، لو ماتت في فترة الترك ماتت على غير الإسلام فلا يصلى عليها. أمر الصلاة أمر عظيم، فهي الركن الأعظم بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفع معها مع تركها عمل. ومن لم ينفع به الكلام ولم يستطع أن يعامل بغير الكلام فلا أقل من أن يهجر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
3: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول إذا كنت أحلف بالله العظيم لشخص ما وأنا أقصد غير الذي يقصد ذلك الشخص، مثلا قال إن فلان نائم وأنا أحلف أنه ليس نائم لكني أقصد غير الذي يقصد، هل علي إثم في ذلك؟
7: تقول إذا حلفت متأولا تريد معنى غير الذي يريده من استحلفك فهل تأثم؟ نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، لا ينبغي لك، إلا أن التأويل لا بأس به في حالة الظلم والحاجة إليه، كما قال الإمام أحمد: عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكذب. إذا ألجئ الإنسان إليه لا بأس، أما من أنك تحلف بدون إلجاء وتريد أن ترضي صاحبك فيمينك على ما يصدقك به صاحبك فأنت آثم، إلا في الحالات التي أنت مكره عليها، كما لو جاءك إنسان ظالم يريد زيدا وزيد عندك مثلا أو عندك وديعة لزيد، وجاءك رسول السلطان يقول أعطنا وديعة زيد التي هي عندك، يريد أن يأخذها منك ظلما وأنت لا تستطيع المدافعة، فقلت والله ما زيد ها هنا، وتشير إلى كفك، فالسامع يظن أنه ما هو عندك في البيت لأنه استحلفك هل هو في البيت أم لا، وحلفت قلت والله ما زيد ها هنا، وتشير إلى يدك، فأنت صادق، زيد ما هو في يدك إنما هو في البيت، فهذا لا بأس به لأنك تدفع الظلم عن أخيك. أو مثلا عندك له وديعة فجاءك رسول السلطان أو رسول أمير قال إن عندك لزيد وديعة سلمها، فقلت ما عندي له وديعة، تريد حفظ مالي لأنه مظلوم، فاستحلفك قلت والله ما عندي لزيد وديعة، فالسامع يظن أنك تقول ما عندي، ما نافية، ما عندي لزيد وديعة، وأن تقصد والله الذي عندي لزيد وديعة، تقصد بما بمعنى الذي موصولة، والسامع يظن أنها نافية، فهذا لا بأس به لأنك بهذا تريد دفع الظلم عن أخيك المسلم أو عنك، فهذا هو الذي معنى يقول فيه الإمام أحمد: عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكذب. أما مثل سؤالك تقول والله إنه ليس بنائم وتقصد شخصا آخر أو ابنك أو زيد، فهذا لا ينبغي، فإن اليمين تنعقد كما في الحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول: هل الاستمناء من الكبائر أم من الصغائر؟
3: هل إيش؟
2: الاستمناء
3: الكبائر يعني كما قلنا يعني ما ورد فيه التوعد بلعنة أو غضب أو نار، لكنه لا شك أنه من الأمور المحرمة الواضحة الداخلة في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن قوله غير ملومين يعني يدل على أن من فعل غير ذلك فهو ملوم، يعني من فعل يعني قضاء الحاجة في غير الزوجة وملك اليمين فإنه ملوم. وكذلك قوله: فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين، وراء الزوجة والأمة، قال: فأولئك هم العادون، يعني وصفه بالعدوان. لكن أن يكونه من الكبائر أو بنص على أن في توعد بلعنة أو غضب لا أذكر.
2: يقول: هل هناك مثال على صغيرة أو الصغائر؟
3: الصغائر يعني مثل حصول لمسة، حصول نظر إلى محرم أو نظرة إلى محرم، يعني هذه من الصغائر.
2: يقول: ما هو الضابط لجواز الفرار عند التقاء الصفين؟
3: ما هو
2: الضابط لجواز الفرار عند التقاء الصفين؟
3: ما يجوز أقول ما يجوز الفرار عند التقاء الصفين، بل المسلمون يقوي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، ولا يحصل منهم حصول أو يحصل من أحد منهم فرار يعني يكون سببا في الهزيمة وسببا في ضعف المسلمين ويعني حصول الخلل الذي يكون فيهم. يعني هو أقول هو لا يجوز، يعني كونه يعني يجوز إذا كان متحرف إلى فئة انتقل من جهة إلى جهة، هذا هو الذي يجوز. أما كونه يفر ويترك الميدان ويحدث الخلل في المسلمين، هذا هو الذي لا يجوز.
2: يقول: امرأة عندها ذهب وهي تستعمله ولم تحج، فهل يجب عليها أن تبيع هذا الذهب لتحج بثمنه؟
3: إذا كان هذا لزينتها ولاستعمالها وليس بكثير جدا، فإن الزينة وحصول الزينة يعني هذا مطلوب، ولا يلزم أن ما كان عند الإنسان من أو عند المرأة من شيء تتزين به، إلا إذا كان كثيرا جدا فإن هذا تكون معناه قادرة، إذا كان كثيرا جدا فإنها تكون بذلك قادرة فتبيع وتحج، يعني تصبح قادرة إذا وجد المحرم لها.
2: هل الحكم بتحريم القيادة في السيارة للنساء خاص بالجزيرة العربية أو هذا حكم عام لكل البلدان؟
3: الأحكام الشرعية واحدة، لا تكون لبلد دون بلد. كون النساء يعني يحتجبن وكونهن يبتعدن عن مخالطة الرجال، هذا مطلوب من جميع المسلمين، أقول من الجميع، مطلوب من كل أحد.
2: يقول: حفظك الله، إذا كان للإنسان زوجتان إحداهما في مكان عمله والأخرى في بلده، فكيف يستطيع العدل بينهما في المدة؟
3: يتفق معهما على يعني على شيء، بحيث يعني يكون يجلس مع هذه مدة ومع هذه مدة، أو أنه يعني يطول المدة عند هذه ثم يطول المدة عند هذه، على كل المهم أن يعدل بينها وأن يسوي بينهما، ولا يترك الثانية لأنها ليست في مقر عمله، بل يحضرها ويجعلها في مقر عمله ويعدل بينهما. وإذا كان أبقاها في مكانها فإنه يعني يذهب إليها مثل ما يذهب إليها في المدة التي تكون، أو تسامحه فيها وتقول إن يعني إنها يبقى أكثر هنا إذا تنازلت من غير إكراه، فذلك لا بأس به.
2: يقول: ما حكم أخذ الجوائز على حفظ المتون العلمية إذا كان الدافع لذلك هو الحصول على هذه الجائزة؟
3: والله ما ينبغي الإنسان يكون قصد الإنسان الجائزة، يكون قصده تعلم العلم، والجائزة إذا جاءت يعني فهي من الثواب المعجل. أقول هي من الثواب المعجل، الإنسان إذا أخلص لله عز وجل وتعلم العلم وحفظ المتون ليثبتها في ذهنه وليتذكر يعني هذه الأحكام الشرعية ويعمل بالأحكام الشرعية.
2: يقول: هل النياحة محددة بهذه الأفعال المذكورة في الحديث، أو يدخل في النياحة كل عمل مثل ضرب الطاولة أو كسر الزجاج عند المصيبة بسبب الغضب؟
3: يعني يدخل كل هذا، يدخل تحته، لأنه فعل يعني أمور منكرة.
2: هل يدخل في حديث من حمل علينا السلاح لو حمله مازحا كأن يرفع العصا أو السوط على أخيه مازحا؟
3: العصا والسوط ليس السلاح، ولكن إذا يعني رفع السيف ورفع السكين أو ما إلى ذلك فإن هذا يعني قد يحصل منه يعني من غير إرادة، ولكنه وجد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. فالأصل أن قول حمل السلاح يعني للمقاتلة، ولكن مثل هذا لا يجوز، لأن هذا سبب لحصول الأمر المنكر الذي قد لا يريده، لأن من حمل السلاح يريد القتل، ولكن من أهوى أو من رفع سكينا أو رفع يعني سيفا ولو كان مازحا فإن ذلك غير سائغ، وقد يؤدي إلى أنه يحصل منه ما لا تحمد عاقبته بأن يفتك أو يصيب يعني هذا الذي رفعه عليه بجرح أو بقتل أو غير ذلك، ولكنه لا شك أن هذا دون ذلك. ولكن يعني كون الإنسان يفعل ذلك مازحا لا يسخ، بل جاء ما يدل على أن الإنسان إذا كان يمشي ومعه يعني نصل أن يمسك بها يعني حتى لا تصيب أحدا من الناس وإن كان مارا، فما باب أولى أن كونه يعني يرفع ويهوي يعني مازحا، ما باب أولى.
2: يقول: جزاكم الله خيرا، إذا ترك الرجل الكافر بعد قول الشهادة ثم عاد لقتال المسلمين مباشرة هل يقتل؟
3: إيش عمل؟
2: يقول: إذا ترك الرجل الكافر بعد قول الشهادة ثم عاد لقتال المسلمين.
3: لا، إذا كان حصل منه الشهادة ولكنه يعني بعد ذلك أو قام يعني يضرب المسلمين بسيفه هذا لا يترك.
2: يقول: أحسن الله إليك، كيف يرد على من يستدل بأحاديث الباب على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل؟
3: هذا غير صحيح، لأن يعني كون يقول لا إله إلا الله لم يتمكن من أن يأتي بأشياء، أما كونه متمكن من الصلاة ومتمكن من أفعال الخير وإنما قال لا إله إلا الله فقط، المنافقين يقول لا إله إلا الله وما تنفعهم، مجرد نطق باللسان من غير أن يتواطأ القلب عليها وأن تعمل الجوارح بموجبها فإن ذلك لا يجدي شيئا. وهذا هو الذي حول عليه المرجئة وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
2: هل يجوز للزوجة أن تنادي أبا زوجها يا أبي؟
3: يعني إذا كان مقصود رجل كبير قالت يا أبتاه، لأن هذا مثل يجوز مثل ما يقول يا ابني، يجوز يعني أن يقال يا أبتاه، بل جاء يعني ما يدل على ذلك، وكذلك يعني التعبير بالوالد يعني من أجل التعظيم وما إلى ذلك لا بأس به، ما ما أدري أنس يعني هل جاء عنه أنه قال لأبي طلحة يا أبتاه، يعني جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة، لا أدري هو أنس مع أبي طلحة أو مع غيره، يعني أذكر فيه يعني شيء من هذا، يعني يكون الإنسان يقول للكبير يا عم ويقول الكبير للصغير يا بني أو يا ابني، كما قال ذلك الرسول لأنس فإنه قال يا بني. نعم، وكلمة يا أبتاه من جنس هذا،
2: أو يقولها
3: يا والدي أو كذا،
2: ما في فرق بين يقولها الابن أو يقولها الزوجة الآن، أي زوجة تريد
3: يعني والد، لا قصد والد الزوج، قالت والد الزوج.
2: أي نعم،
3: اللي هو الكبير. يعني هذا من الأدب، ما هو من ناحية النسب أو الانتساب، وإنما هو من باب الآداب، مثل ما يقول يا ابني هو ليس ابنه،
2: بس ذاك بيحترم زوجته قال لها يا أم المؤمنين.
3: إيش؟
2: ينادي زوجته يقول لها يا أم المؤمنين.
3: والله هذا مو طيب، هذا أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم.
2: يقول أخ متزوج بفتاة ملتزمة، هذه الأخت لها أخوات متبرجات، هذا الزوج يمنع هذه الزوجة الخروج في الشارع مع أخواتها خوفا من الفتن مع الرجال لأنها متبرجات وهي محتشمة، له المنع يمنعها أن تخرج مع أخواتها؟
3: يعني له ذلك إذا كان متبرجات.
2: أسئلة عن العمليات الانتحارية أو ما تسمى بالاستشهادية.
3: الاستشهادية؟
2: أي
3: نعم،
2: أسئلة كثيرة عنها، يعني هل تدخل في الحديث الذي معنا من وجأ نفسه أو تحسى سما، أو أن هذه فيها مصلحة؟
3: أقول لا شك هذا الانتحار، أقول الانتحار محرم وقتل النفس محرم في جميع الأحوال.
2: يقول رجل شرب دواء بدعوى الانتحار ولم يمت، فهل عليه شيء؟
3: هو لم يحصل قتل نفسه، ولكنه يعني هذا الفعل الذي فعله والإرادة التي أرادها وكونه يعني شرب، لا شك أنه آثم في هذا، لا شك أنه آثم في هذا القصد الذي قصده وهذا الفعل الذي فعله الذي أراد منه أن يموت ولكنه لم يموت، لا يعتبر القتل قد حصل وهو سلم من القتل ولكنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه، فهو آثم في ذلك.
2: من نذر فيما لا يملك هل عليه كفارة؟
3: قيل إن هذا عليه كفارة يمين، أقول إن عليه كفارة يمين.
2: هل يدخل في المن تعداد الرجل ما قدمه لأهله وأولاده إذا رأى منهم تقصيرا في حقه؟
3: هل إيش؟
2: هل يدخل في المن تعداد الرجل ما قدمه لأهله وأولاده؟
3: إعداد؟
2: تعداد، يعدد عليهم ما قدمه.
3: تعديد يعني.
2: أيه.
3: أيوة.
2: ما قدمه لأهله وأولاده إذا رأى منهم تقصيرا في حقه؟
3: والله ما ينبغي، أقول ما ينبغي هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه يعني شيئا بالنسبة للأنصار لما حصل منهم ما حصل، فقال لهم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله به ولم آتكم كذا وآتكم كذا، قالوا هذا فيه دليل على أن الحجة عند الحاجة إليها أنه يعني أنها تظهر وتبين، لكن مثل هذا ما ينبغي يعني للأب أنه يعني يأتي بهذه الأشياء التي تعداد يعني إحسانه إليهم، يعني هذا الذي فعله يرجو ثواب الله عز وجل، وسواء يعني حصل منهم إحسان إليه أو لم يحصل منهم إحسان إليه، يعني هو قد أحسن، وإذا كانوا أساءوا فإساءتهم على أنفسهم، ما ينبغي هذا.
2: يقول أحسن الله إليكم، إذا كان شكل حواجب المرأة غير لائق فهل يجوز لها تنظيفها؟
3: ما ينبغي التعرض للحواجب.
2: امرأة تقول كنت في بداية سن البلوغ لم أصم رمضان تلك السنة، وهذا قبل حوالي 27 سنة، حيث كنا نجهل ذلك، فماذا يجب علي الآن؟
3: إذا كانت تصلي فتقضي، إذا كانت في ذاك الوقت تصلي وأنها قائمة بالصلاة فإن عليها أن تقضي، إذا أدت الصلاة فإنها تقضي الصوم، وأما إذا كانت لا تصلي فلا يقضي الصوم، مع ترك الصلاة.
2: تقول كذلك أنا أجهل العدد، كم عدد الأيام التي أفطرتها؟
3: الذي يغلب على ظنها، التي تطمئن إلى يغلب على ظنها أنها كذا تأتي.
2: يقول فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الأشخاص أن لأهل البقيع شفاعة خاصة يوم القيامة، فهل هذا القول صحيح؟
3: لا أعلم شيئا يدل على هذا.
2: يقول ما حكم الهجرة من البلاد التي تسمى بأنها إسلامية ولكن تنتشر فيها المعاصي والفواحش ويوجد فيها الكنائس ومعابد اليهود، فهل هذا المجتمع إذا عشت فيه مع انتشار الرذيلة أكون قد على كلام يعني أنها لا تجب علي الهجرة؟
3: إذا كان الإنسان تمكن من أن يعني ينتقل إلى بلد فيه السلامة وفيه الاستقامة يفعل، وإذا لم يتمكن وكان يعني بلده من البلاد الإسلامية ولكن فيه مثل هذه الأمور المنكرة فإنه يبقى في بلده ويجتهد في الإصلاح ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ومساعدة أهل البلد على ما يعود عليهم بالخير. وأما إذا كان في بلاد الكفار فإن انتقاله من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وإن كان فيها ما فيها من الأمور المحرمة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وخير من بقائه في بلاد الكفار. يعني هنا فيه المساجد وفيه المسلمون وفيه المصلون وفيه يعني من يتعاون معهم على الخير بخلاف بلاد الكفار. فإذا وأما بلاده التي فيها هذه الأمور المنكرة إذا حصل بلدا أحسن منها يفعل.
2: يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الرجل في جهاد وخاف أن يقع في أيدي الكفار فربما طلبوا منه الإخبار عن إصرار المسلمين، فهل له حينئذ أن يقتل نفسه لكي لا يخبر؟
3: أعد.
2: إذا كان الرجل في جهاد وخاف أن يقع في أيدي الكفار وبالتالي ربما يصر عليه ويكرهه على الإقرار بأسرار المسلمين، فهل له أن يقتل نفسه حتى لا يخبر؟
3: إذا كان يعني يمكنه تورية بأن يوري ولا يطلعهم على أسرار المسلمين فإن التورية يعني يحصل بها المقصود، وإذا كان لا يمكن فهل يقتل نفسه يعني بسبب ذلك أو لا لا أدري.
2: يقول وجدت في المسجد كتابا فيه بدع وجهالات وأدعية غير شرعية مثل اللهم أسألك بجاه نبيك. يقول وجدت في المسجد كتابا فيه بدع وجهالات وأدعية غير شرعية مثل اللهم أسألك بجاه نبيك رؤيته في الدنيا والآخرة يقظة ومناما، فهل يجوز أخذ هذا الكتاب وإتلافه من غير علم صاحبه؟
3: أما إذا كان فيه قضية بجاه نبيك فهذا من الأدعية الغير الشرعية وهو من البدع، لكن كونه يقول رؤيته في الدنيا والآخرة كيف يرى في الدنيا؟ يرى في الدنيا في المنام
2: يقظة ومناما.
3: يقظة ومناما؟
2: نعم.
3: الصحابة ما رأوا يقظة وهم خير الناس، أبو بكر وعمر وعثمان ما رأوا بعدما توفي عليه السلام في يقظة، ما خرج لهم. يعني لا يخرج الصحابة ويخرج الدجالين في آخر الزمان؟
2: حفظك الله، هل يؤخذ من قوله لم يرق الدم، هل يؤخذ منه وجوب التداوي في حالة هلاك النفس مثل النزيف، مع أن الأصل في التداوي أنه مباح؟
3: الشيء الذي يعني فيه يعني قتل النفس أو يؤدي إلى قتل النفس يعني لا شك أن الإنسان مأمور بحفظ صحته، أما مجرد التداوي الذي هو مباح هو التداوي الذي ما فيه يعني إنقاذ للنفس. أما شيء فيه إنقاذ للنفس في هذا وأنه يعني سيموت بسبب ذلك مع أنه قادر الذي يبدو أن هذا واجب.
2: يقول بارك الله فيكم، في بلادنا يعملون مسابقات للأطفال في المدارس وذلك في لعبة الشطرنج، فهل نمنع أطفالنا من المشاركة في هذه اللعبة؟
3: أي نعم، يعني امنعهم بل انصح الذين يقومون بهذه الألعاب بأن يتركوها ويأتوا بأشياء مسابقات فيها خير لهم ويعني وفيها مصلحة لهم وتعود عليهم بخير.
2: يقول عندنا بدأت شركات العمرة بجلب المعتمرين مقابل مبالغ نقدية تؤخذ بالآجل.
3: مبالغ نقدية؟
2: مقابل مبالغ نقدية تؤخذ بالآجل بالتقسيط. ومنهم من يقوم بتحميل المبلغ أكثر لكونه بالتقسيط.
3: ومنهم
2: من يقوم بتحميل المبلغ أكثر
3: بتأمين
2: تحميل يحملون أكثر المبلغ أكثر يدفع نقدا يجيبونه مثلا 10,000 إذا بتقسيط تصير 15,000.
3: ما في هذا بس لا بس
2: هو هذا سؤال هل يجوز ذلك؟
3: لا بس لا بس بذلك.
2: يقول عندنا في العراق يقوم التكفيريون بقتل بعض الأشخاص ويقطعون رؤوسهم ثم يعطون الرأس لأهل المقتول فنصلي عليه وندفنه وبعد مدة نجد جسده هل نصلي مرة أخرى على الجسد أم ندفنه من غير الصلاة؟
3: أنا ما أدري عن قضية الصلاة على الرأس فقط ما أدري عن حكمها لكن الجسد إذا كان موجود ولو كان معه رأس يعني يصلى عليه لكن الصلاة على الرأس وحده لا أدري.
2: يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أجعل لي مهنة مثل نجار أو فني ولست كذلك إنما أفعل ذلك في الإقامة؟
3: إيش؟
2: أكتب في الإقامة عملي مهنتي نجار أو فني وأنا في الحقيقة لست كذلك.
3: هذا الذي يقول أنه يعني يضع مهنة وهو ليس من أهل هذه المهنة بأن يكتب نجار أو غير ذلك وهو ليس كذلك، أولا هذا ليس من شأن العامل وإنما هذا من شأن الكفيل الذي يكفله، فالكفيل لا يأتي إلا بأناس يحتاج إليهم في عمله ويكونون يجيدون الشيء الذي أتى بهم من أجله، فهؤلاء هم الذين يحددون المهنة ويكون الذي يأتي على الوجه الذي هم يريدونه ولا يأتي بأناس يجعل لهم مهن ويتركهم يفلتهم، فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي، وإنما على من احتاج إلى عمال أن يقوم أنهم يعني يجعلهم يقومون بالأعمال التي أتى بهم من أجلها لا أن يأتي بهم ويتركهم ويضع لهم يعني أسمى مهن غير صحيحة أو صحيحة ولكنه يفلتهم ويأخذ منهم مقابل ذلك، هذا ما يصلح ولا يليق وهذا يخالف أنظمة الدولة، وأيضا يترتب عليه مفاسد بكون إنسان يفلت ما يدرى ماذا يعمل وما يحصل منه قد يحصل منه شر يعني بسبب يعني هذا التصرف. أعود إلى مسألة الرأس الذي قال أنه يعني يؤتى ويرمى عند أهله، فأنا قلت أن يعني كون يصلى على الرأس يعني لا أعلم له وجها، لكن يمكن أن لما تحقق موت يصلون عليه صلاة الغائب يصلون عليه صلاة الغائب لما رأوا رأسه وعرفوا أنه مات يصلون عليه صلاة الغائب.
2: يقول يذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث معلقا في صحيحه ويذكره في كتاب آخر من غير صحيحه موصولا وهو على شرطه، فما السبب الذي جعله رحمه الله يجعله معلقا مع أنه قد وصله في كتاب آخر وهو على شرطه؟
3: لا أدري، لكن يمكن أن يكون يعني أنه اكتفاء بكونه موجودا عنده في مكان آخر أو في نفس الصحيح، لأن أحيانا يعلق يعني في الصحيح ثم يصله في مكان آخر من الصحيح ويكون في ذلك اختصار في بعض الأماكن لكونه أتى به كاملا بإسناده ومثله في موضع آخر.
2: يقول فضيلة الشيخ يسأل عن زوجته بأنها لديها سلس في البول لا تتحكم فيه حتى بعد الوضوء، فما هو الحل رغم أنه حصل علاج لكن لم يثمر؟
3: المرأة مثل الرجل الذي به سلس بول يعني هو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعند عند دخول الوقت يعني يحصل الوضوء وتؤدى الصلاة يعني بالوضوء، ولا يؤثر يعني كونه يسقط أو يحصل منه شيء يعني بعد ذلك، وإنما تتحفظ بحيث يعني لا ينزل ويعني على جسدها وعلى ثيابها.
2: يقول نفع الله بك، في قريتنا قبيلة تنتمي إلى آل البيت، من أراد في تلك القرية دفع ضر أو جلب نفع عمل وليمة لعشرة من تلك القبيلة ثم يدعون الله له بشرط أن يكون عشرة من تلك القبيلة ليس معهم أحد غريب، فما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل فيها؟
3: هذا عمل منكر، يعني يجبون عشرة يعني عشرة يدعون، العشرة هؤلاء هم اللي يدعون
2: وليش؟ يدعوهم للوليمة لا يكون معهم أحد غريب، يدعون الله له يحصل إن شاء الله اللي يبغونه.
3: والله هذا أقول هذا جهل.
2: يقول شخص أخذ قرضا من البنك واشترى أرضا بنى في نصفها مسجد بمساعدة أهل الخير، وباع النصف الثاني لابنه بشرط تسديد باقي القيمة للبنك. أرض المسجد الآن تعتبر مرهونة للبنك، وإلى الآن ما زالوا يسددون أقساط البنك. المسجد له سنتان يصلى فيه، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يصح ما فعل هذا الرجل من بيع النصف للابن؟
3: أعيد السؤال.
2: شخص أخذ قرضا من البنك.
3: قرض يعني ليس ربوي ولا ربوي؟
2: الله. آه.
3: آه.
2: واشترى أرضا.
3: إذا كان قرضا سليما ولا إشكال فيه القرض سائق، وإنما المحذور إذا كان يعني فيه ربا. واشترى أرضا،
2: بنى في نصفها مسجد بمساعدة أهل الخير وباع النصف الثاني لابنه بشرط
3: أما كونه يعني يبني مسجد في أرض له يعني في كلها أو بعضها هذا لا بأس به، يعني لأنه يملكها لأنه شراها بمال اقترضه، وإذا كان يعني هذا القرض سليما فهو لا إشكال فيه أبدا. وأما الشيء الذي باعه على ولده ما أدري هل له أولاد آخرين أو أن وهذا البيع هل فيه محاباة، وهل فيه لأنه قد يكون أنه يبيعه برخص ويكون بذلك يحرم أولاده، مع أن الواجب أنه يعدل بين أولاده. وإذا كان باعه بسعره وأنه لا يعني ليس فيه محاباة ما في بأس.
2: الصلاة في هذا المسجد الآن
3: صحيح ما في بأس.
2: يقول هل العين تصيب الآلات كالسيارات أو غيرها أو تصيب صاحبها فقط؟
3: والله الذي يبدو أن العين أنها لا تختص يعني بالآدمي، بل قد تصيب الآلات، ولكنها يعني كما هو معلوم يعني لا يقال أنها ترقى وأن يعني يعمل لها مثل ما يعمل للناس الذين لهم أرواح والذين يعني لهم أنفس. لا يقال أن السيارات أو أن غيرها من المركوبات التي هي حديد أنها يعني تسلم من أعين الحاقدين، لأنه يعني يرى شيء يعجبه ونفسه هذا فيحصل ضرر بإذن الله عز وجل.
2: يقول الأخ والبهائم ممكن كذلك يحصل لها ذلك؟
3: يمكن نعم يمكن لا شك،
2: وحينئذ ترقى كل هذه الأشياء ممكن يقرأ عليها يرش عليها
3: والله يمكن
2: ما قرأ عليه
3: لأنها ذات نفس يعني ذات هذا يمكن
2: لا حتى أحسن الله لك الآلات بعض الناس يرش على السيارة
3: لا الآلات يعني ما الذي يبدو أن هذا يعني ما هو مستقيم بالنسبة للحديد وبالنسبة للسيارات.
2: صلى الله عليك. إذا قلنا بأنها تصاب شلون يتخلص يبيعها يعني إذا أصيبت سيارته بعين بحسد؟
3: أبدا إذا كان تحقق يعني إذا كان فيها خلل يصلحه، وقد يكون هذا ليس من العين.
4: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: أحسن الله إليكم. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
3: الميتة محرمة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. والتحريم يتناول جميع أجزاء الميتة من لحمها وجلدها وجميع أجزائها. والميتة نجسة، والميتة المراد بها ما زهقت روحها بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة، فهي حرام وهي نجسة، فلا يجوز استعمال جلدها لأنه نجس، لأنه نجس منفصل منها، إلا إذا دبغ. والدباغ هو تنشيف الجلد بمواد حادة كالقرض وغيره من المواد التي توضع مع الجلد ويمكث مدة وهي فيه حتى يتنشف ما فيه من الرطوبات، هذا هو المدبوغ. فاستعمال جلد الميتة قبل الدبغ حرام ولا يجوز وهو نجس، أما إذا دبغ فإنه يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، بشاة ميتة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني الدبغ. في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا إن كان من جلد ما تعمل فيه الزكاة، لو ذكي فهذا لا إشكال في أنه يحل استعماله بعد الدبغ، يحل استعماله
2: بعد الدبغ
3: إن كان مما تعمل فيه الزكاة، كجلود ميتة بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم والضبا ونحو ذلك، مما تعمل فيه
2: الزكاة.
3: أما إن كان مما لا تعمل فيه الزكاة كجلود الكلاب والقطط وما أشبه ذلك، فهذا الصحيح أنه لا يطهره الدباغ لأنه نجس العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره. وكذلك جلود السباع كالأسد والنمر والذئب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. أما جلود بهيمة الأنعام الميتة كالبقر والغنم والإبل فهذه هي التي يجوز استعمالها بعد الدبغ، لكن المصنف يقول استعمالها في يابس.
2: نعم، قال: ويباح استعمالها بعد الدبغ في يابس،
3: يعني كالحبوب والثمار توضع فيه
2: دون الماء، يعني
3: دون المائع، فلا يوضع فيه السمن ولا يوضع فيه الماء، لأنه جلد ميتة، وقد يسري شيء من هذا الجلد إلى هذا المائع وهذا السائل فيتأثر به. والصحيح أنه إذا دبغ جلد الميتة مما يؤكل لحمه إذا ذكي، الصحيح أنه يستعمل في اليابس وفي المائع، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقراض.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات، شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: يقول هذا الأخ: ما أبرز الأحكام في صلاة المريض حيث دخل أخي المستشفى وقد أجرى عملية ولم يصلي أي صلاة إلا بعد أن خرج من المستشفى؟
7: هذا غلط كبير، لا يجوز له أن يترك الصلاة، بل يصليها على حسب استطاعته. صلي المريض قائما كما في الحديث الصحيح، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع يعني على جنب فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وكذلك إذا استطاع أن يستعمل الماء يستعمله، وإن لم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة. وإن احتاج إلى الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع، يجمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق به. أما أنه يترك الصلاة نهائيا إلى أن يخرج من المستشفى، هذا غلط كبير، وسببه الجهل بهذا، وسببه تفريط الدعاة والمرشدين والموجهين في هذا الأمر، ووزارة الصحة هي المسؤول الأول عن ذلك، لأن الواجب عليها أن تجعل هيئة مرشدين دعاة إلى الله في المستشفيات. نرجو الله أن يوفقهم لتدارك هذا الأمر وأن يهتموا به، فإن المرضى في ذمتهم.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
8: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
9: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
8: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ما معناه؟ أراد في

التي فطرهم عليها يوم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ. في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. قد روي ذلك عنه عن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافي الأول، فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر، فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب، كما تولد البهيمة جمعا وقد علم الله أنها ستجدع. وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر: طبع يوم طبع كافرا، ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يعني طبعه الله في أم الكتاب، أي كتبه وأثبته كافرا، أي أنه إن عاش كفر بالفعل. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. ومثل الفطرة مع الحق مثل العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلوى إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلوى في فمه مرا. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وهذه هي القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأما الحديث المذكور في السؤال وهو قوله الشقي من شقي في بطن أمه، قد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وهذا عام في كل نفس منفوسة. قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقي من عباده والسعيد،

0: وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه إلى كتب أخرى يكتبها الله ليس هذا موضعها. ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر. وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة. والأحاديث في ذلك مشهورة، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت ترابا. ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ، بل هو ضال أو كافر، والله أعلم. وقال الشيخ أيضا رحمه الله: كل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أن ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله، وإلا فكلما أحبه المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه. ولهذا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رحمه الله ردا لقول من قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه. قال رحمه الله: معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة، فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في علم الله لها، وحينئذ يكون كل مخلوق مخلوقا على الفطرة. وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه معنى، فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم قال: وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيمة التي ولدت جمعا ثم جدعت يبين أن أبويه غير ما ولد عليه. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: ما حكم الخمر وما هي الآيات التي نزلت في تحريمه؟
4: الخمر تعاطيه كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة من الجرائم المهدد لحياة الإنسان وأمنه، بل تهدد المجتمع وأمنه. الخمر بلية عظيمة حرمه الله في كتابه العزيز وجعل تحريمه على مراحل. فأولا قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مرحلة فبين أن فيها المنافع مضار، ولكن الإثم أكبر من منفعته. ثم جاء فئة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهاهم عن تعاطي المسكرات عند الصلاة خوفا من أن يضلوا ويدعوا على أنفسهم ويضيعوا الصلاة ولا يخشعون فيها ولا يهتمون بها، لأن العقل إذا فقد أصبح الجسد بلا روح. ثم جاءت المرحلة الثالثة في كتاب الله العزيز في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون سكرا ورزقا حسنا ففرق بين السكر والرزق الحسن. هذا في أول أمر. لكن آية المائدة أكدت الحرمة المطلقة الدائمة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس نجس وبلاء، فاجتنبوه أي عن الخمر، اجتنابه واجتناب كل وسيلة تؤدي إليه لعلكم تفلحون. ثم أخبر عن الأضرار: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأمتهون. فشراب الخمر لا يتفرق إلا عن عداوة وبغضاء، وتعاطي الميسر القمار كذلك. والذي يدعي أن الخمر لم يبي تحريم من كتاب السنة فإما أن يكون أميا جاهلا لا يفهم شيئا، وإلا والعياذ بالله ففي قلبه مرض النفاق. فإن العلماء أجمعوا على أن من حرم من أحل حراما أجمع الناس على تحريمه، معلوم تحريمه من ديز بالضرورة أن هذه ردة على الإسلام. فمن ادعى حل الخمر ويعيش بين المسلمين ويعرف أحكام القرآن ويعاند ويقول ليس في الخمر تحريم ولا أمر ولا نهي عنه، فإن هذا والعياذ بالله كافر مرتد على الإسلام، خارج من الإسلام، يجب استتابته إن تاب وإلا قل مرتد، لأنه أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه إجماعا قطعيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ويقول: لعن الله الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومعد إليه وآكل ثمنها وبائعها ومشتريها والكل والحامل كلهم العنون، الشارب والساقي والعاصر والحامل والمشتري والبائع والواصل كلهم العنون. فلعن فيهم عشرة: لعن الخمرة وشاربها وساقيها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمد إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها كل أولئك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يشك في تحريم الخمر وهو يعيش بين المسلمين ويعلم أن هذه محرمة لأن جميع المسلمين يحرمون الخمر ويعلمون أنه من كبائر الذنوب، لا سيما في بلاد المحافظة التي يعرف أهلها الأمر ويعرف تحريمه، وإذا رأوا من أحد أنكروا عليه وغضبوا عليه وأقم حد عليه. فمن اعتقد حلها أو أنه لم يبلغ تحريمها فإن هذا في بهذه الشأن يكون مرتدا الإسلام، خارج الإسلام، كذب لله ورسوله، لأن الأمة أجمعت على أن من أحل حراما أجمعت المتحريم معلوم تحريم بالضرورة، فتلك ردة على الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
10: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. له سؤال لفضيلة الشيخ عن السحر، يقول: ما هو السحر وما حكم تعلمه وما حكم التردد على السحرة والمشعوذين في وقتنا الحاضر؟
11: السحر من عمل الشياطين ومن تعليم الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من تعلم الشياطين، من تعليم الشياطين، وهو كفر، كما قال تعالى عن الملكين: إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. السحر كفر، تعلمه وتعليمه وعمله، وهو من عمل الشيطان، شياطين الإنس والجن. فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية والشفاء ويتعوذ بالله من شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد، فيعمل الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل.
1: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق جميع الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حقيقتها اسم يدخل تحته كل عبادة، كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن تلكم العبادات عبادة ذكر الله، فذكر الله جل وعلا عبادة لله وطاعة لله، وتقوي صلة العبد بربه. عبادة الذكر عبادة يسيرة، لا تستوجب مالا ولا مغامرة ولا استبراغ وسع وجهد، عبادة يسيرة يترتب عليها الثواب العظيم وتكفير السيئات، عبادة يقدر عليها كل أحد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عبادة إذا تحققت بالقلب دعت إلى كل خير وأبعدت عن كل سوء. أيها المسلم، وإن من تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد لهذا الذكر مكانة عظيمة في شريعة الإسلام. أيها المسلم، اسمع الله يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واسمعه جل وعلا يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القبل، دون الجهر بالغدو، ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عن ذكر الله، فإن المعرض عن ذكر الله غافل القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن غفل عن ذكر الله غفل قلبه عن الخير وحل به الشر والعياذ بالله. وقال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد رغب الله في ذكره عقب العبادات، فقال جل جلاله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في نهاية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال جل وعلا في الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها المسلم، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد هذا المعنى وتؤصله في النفوس. فيروي أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذاكر لله قلبه في حياة، وأن المعرض عن ذكر الله فإنه ميت القلب. قال أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر لله ومن لا يذكره كمثل الحي والميت. أيها المسلم، ذكرك لله يذكرك الله إذا ذكرته، ويثني عليك إذا أثنيت عليه، وهو المستحق للثناء. لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، لا أحد أحب إلى الله من الثناء. من أجل ذلك أثنى على نفسه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين فضلاء يلتمسون حلق الذكر في الأرض، فإذا وجدوها ضم بعضهم أجنحتهم إلى بعض السماء فيقول الله: من أين جئتم؟ قالوا: جئناك من عبادك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرون بك. قال: مما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ ومما يستجيرني؟ قالوا: من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: ربنا لم يروها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: إن فيهم عبدك المخطي جلس إليهم وليس منهم. قبل ذا قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: إن فيهم عبدك المخطي جلس بين إليهم وليس منهم. قال: أشهدكم أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الحديث يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أيها المسلم، ذكرك لله بلسانك، وذكرك لله بقلبك، وذكرك لله بأفعالك. فأداؤك الواجبات ذكر منك لربك، وتسبيحك وتكبيرك وتحميدك واستغفارك ذكر منك لربك. وما يقوم بقلبك من تعظيم الله وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه ومحبته وكمال الإيمان به ذكر منك لربك. فأفضل الذكر ما كان بالفعل واللسان والقلب، ثم ما تواطأ القلب واللسان عليه. وأفضل الأذكار القولية كتاب الله، أفضل الأذكار القولية كتاب الله، فهو أفضل الذكر وأشرفه، فهو أفضل الذكر وأشرفه، هو حياة القلوب ونور العقول، وهو الهدى المستقيم، وهو الهدى المستقيم. تلاوته تقرب إلى الله وتبعد عنك الشياطين وتجعلك قريبا من رب العالمين. يقول عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أيها المسلمون، قراءة كتاب الله فيها الفضل العظيم، وتدبره وتعقل معانيه فيه السعادة والهدى والنور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المسلم، وإذا تدبرت كتاب الله وجدت لهذا الذكر آثارا عظيمة، فمن أعظمها طمأنينة القلب والأمن النفسي. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يزيل الهموم والغموم، وينسيك الأحزان، ويجعلك ثقة لا ثقة بربك، وثقة بوعده، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه السميع القريب المجيب. تلاوتك للقرآن تزكي قلبك وأخلاقك. ومن فوائد الذكر أن الذاكر لله من أهل الفلاح. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن فوائد الذكر أنه يقضي على سيطرة الشهوات على القلب، ويذكر العبد بربه فيتوب ويستغفر ويندم عما مضى. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن فوائد الذكر أن الذاكر لله قريب من الرحمن، بعيد عن الشيطان. فالشياطين إنما تنزل على القلوب الغافلة عن ذكر الله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إلى أن قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء الناجون من الشيطان. ولهذا أخبر تعالى أنه يعاقب من صد عن سبيله بأن يسلط الشيطان عليه، فيزداد ضلالا إلى ضلاله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن فوائد الذكر أن الذاكر مع الله: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن فوائده تذكير نعمة الله عليك. فاذكر، قال الله لعيسى عليه السلام إذ قال الله: يا عيسى مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ومن فوائد الذكر أنه يعين على الذكر ويبعد النسيان ويدفع البلاء. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، واسمع قول أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال عن ذنون عليه السلام قال في ظلمات البحر: لا إله إلا أنت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمات البطل الحوت وظلمات البحار نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ومن فوائد الذكر أخي المسلم من فوائده أنه قوة للعبد في مواجهة الأعداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومن فوائده ابتعد الحاسدين عنك والحاقدين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وما تسلط الشياطين وما تسلط السحرة والمشعوذون على الناس إلا بإهمالهم كتاب الله وغفلتهم عن ذكره فتسلطت الشياطين الإنس والجن عليهم فأفسدوا أحوالهم وحل بهم من المصائب محل نتيجة لتسلط الأعداء وإن ذكر الله ومن فوائد الذكر أن الله جل وعلا حرم كل ما يحول بين المرء وبين ذكره وطاعته فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أيها المسلم إن ذكر الله نعمة عظيمة من الله على عبده أن يلهمه ذكره فيكون كثير الاستغفار كثير الذكر كثير التضرع بين يدي الله فإن العبد إما تكلم لسانه بخير أو تكلم بسوء والجوارح كلما أصبحت تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نؤتى من قبلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالذاكرون لله حفظوا أنفسهم وكثروا الأعمال الصالحة وأضعفوا الأعمال السيئة وقادهم ذكرهم لربهم لتعظيمه وإجلاله وكثرة الثناء عليه فلا إله إلا الله ما أعظم فضله وإحسانه ما أعظم فضله وإحسانه ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل المثنين على ربهم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلنكثر من ذكر الله في قيامنا وقعودنا وأحوالنا قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هكذا أولياء الله المتقون أهل ذكر لله بكل أحوالهم وبكل شؤون حياتهم فذكرهم لله عونا لهم على كل خير وعونا لهم على البعد عن كل سوء أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله الشاكر نعمه المثنين عليه فأكثروا من الذكر فما وصف الله الذكر إلا بالكثرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الذكر لله منزلته عظيمة ومكانته كبيرة وآثاره الحسنة على الذاكرين الله. أيها المسلم، إن الذكر لله في أحوال كثيرة، فهناك الذكر الله عند فعل أوامره، فذكر الله عند فعل أوامره هو الحق، فإن المسلم مستجيب لله. إذا دخل وقت الصلاة قام لها وفارق كل ما يشغله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهو يذكر الله بصلاته، ويذكر الله بزكاته، ويذكر الله بصومه وحجه، ويذكر الله في بره وصلته، ويذكر الله في كل أعمال الخير والتقوى، لأن أعماله خالصة لله يرجو بها ما عند الله، فهو ذاكر لله. وعند النواهي والمخالفات هناك الذكر لله، يبعد العبد عن معاصي الله ويقيه الاستمرار واللجوج في الطغيان، فإنه إذا ذكر أن الله يراه ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فيذكر الله ذكرا يبعده عن محارم الله ويقيه ما حرم الله عليه. وفي الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله في خلوته ففاضت عيناه، إجلالا لله وتعظيما لله وتذكرا لنعمه وتذكرا لعلمه واطلاعه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا هم بمعصية ذكر الله جل وعلا امتنع، هم بظلم عبد من عباد الله ليوقع به سوءا تذكر أن الله مطلع عليه وأن الله سيحاسبه عن هذه المظلمة، هم بسوء فذكر الله وخلى ذلك السوء، هم بعدوان وظلم فكلما هم بمعصية مهما كانت المعصية فإن المانع له خوف الله. الرقيب من العباد قد يغفل، والرقيب من العباد قد تخفى عليه الأمور، ولكنه يراقب علام الغيوب من لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم به، فهو يتركها لله وفي سبيل الله ولأجل الله. ولهذا في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنه إذا تركها لله ومن أجل الله فإن الله يثيبه على ترك المعصية إذا تركها لله. وهناك الذكر المقسم على العبادات، فالمسلم يذكر الله عند منامه، ففي الحديث: من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد المعوذتين إثنين مرات، يمسح في كل مرة رأسه وجسده ما استطاع من جسده، وكان يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، إن قبضت روحي فارحمها، وإن حفظت وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان إذا استيقظ من نومه ذكر الله وقال: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكان يذكر الله عند دخول القضاء الحاجة، يقول: أعوذ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال: غفرانك. وكان يذكر الله عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند ركوب دابته، وعند أكله وشربه، وعند إتيانه لأهله. فالذكر مصاحب للعبد في كل أحواله، ليدل على ارتباطه بربه وقوة ثقته به. وهناك أذكار محددة بأعداد، يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، غفرت ذنوبه كلها ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له كعد 10 رقاب، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتبت له 100 درجة، وكان في يومه بحرز من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل إلا من عمل أكثر من عمله. هكذا آثار الذكر. المجالس إذا أخذ ذكر الله انفضوا عنك من جيفة حمار. وختام المجلس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها كفارة لما حصل من اللغط والكلام السيء. فحافظوا رحمكم الله على ذكر الله بكل أحوالكم، ولازم الذكر تنال التقوى من رب العالمين. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بطاعته، وأن يحفظ ألسنتنا عما يخالف شرعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد سيد ولد آدم، كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: قال ابن القيم رحمه الله: فإنه أي الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه، كما في المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء، والحديث فيه دلالة عظيمة وإشارة نافعة في هذا الباب يأتي بيانها وتفصيلها في حلقة لاحقة إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فاستعجال الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله، كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إشارة أخرى إلى مانع آخر من موانع قبول الدعاء، وهو ألا يدعو الإنسان بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيره، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه، ولو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره، كما قال الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الحمد
1: خير أيام الدنيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
3: أحبتنا في الله، عشر ذي الحجة أيام مباركة خصها الله عز وجل فجعلها موسم الخيرات،
2: والطاعة فيها تعتبر من أفضل القربات.

0: وإن هذه العشر أحبتنا في الله ميزها الله عز وجل عن غيرها من سائر الأيام. وقد بين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هذا الأمر بقوله:
1: والعشر الأوائل من هذا الشهر المبارك، أعني عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها، ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر.
2: خير أيام الدنيا
3: فهي من شعائر الله العظيمة. قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
4: فهذه الأيام المباركات عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله خير من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه العشر المباركة التي تأتي على المسلمين كل عام. الله سبحانه وتعالى يوالي مواسم الخير على عباده ليتزودوا لأنفسهم وليعلموا فضل هذه المواسم فيعظموها ويتزودوا فيها الخير لأنفسهم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

0: وإن هذه العشرة يا عباد الله دليل على جود الله عز وجل وعظيم كرمه، فقد جعل الله عز وجل لحجاج بيته الأجر العظيم، وهذه الأيام غنيمة لسائر المسلمين. وكان لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بيانا لهذا الأمر حيث قال:
1: قال بعض أهل العلم إن نفوس المسلمين في الدنيا كلها في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، وتشتاق نفوسهم لأداء الحج والقيام بهذه الطاعة وأداء هذه المناسك العظيمة. ولكن هذا الأمر ليس متيسرا لكل الناس، ليس متهيئا لكل المسلمين، ولهذا لم يفرض تبارك وتعالى حج بيته على الناس إلا مرة واحدة في العمر كله في حق المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفرضه تبارك وتعالى في العمر كله إلا مرة واحدة في حق المستطيع. ولما كانت نفوس الناس تشتاق شوقا عظيما أن تقدم لأداء هذا المنسك العظيم والمشاركة في هذه الطاعة الجليلة والعبادة الجليلة، لما كان غير متهيئا لهم ذلك أكرمهم الله عز وجل بهذه العشر الفاضلة التي هي مواسم للخيرات وللعتق من النار والفوز بعالي الدرجات وتكثير الذنوب والخطيئات، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك فجعل لهم هذه العشر الفاضلة. الله.

0: خير أيام الدنيا. وحث فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان على اغتنام أوقات هذه الأيام والحرص فيها على القيام بالعبادات وفعل الطاعات، فقال:
1: لا شك أن هذه العشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء، يعني قاتل وقتل، ومن كان دون ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل. لكن ما هو العمل؟ أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يعتني بالاستعداد ليوم اللقاء ويوم الرحيل. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت.

0: والاستقامة وتعظيم الشريعة، وإذا خلى بنفسه فكر في حاله، هل كانت له مخالفات وأنواع تفريط؟ وسوف يجد. إذن فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار، وإن وجد ما يسره فليعلم أن هذا ليس بجهده وإنما هو من لطف الله به، فليحمد الله على ما من به من التوفيق وليسأله الثبات.
1: خير أيام الدنيا.
2: يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
1: ففعل الأعمال الصالحة في أيام العشر يا عباد الله يعتبر أفضل من فعلها في سائر الأيام، وإن كان لكل منها أجر وثواب. وهذا ما بينه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث قال:
3: تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما مصيب؟ الذي تصدق في عشر ذي الحجة أفضل. طيب، رجل صلى ركعتين في عشر رمضان وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. طيب، رجل قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في عشر ذي الحجة، وآخر قالها في عشر رمضان، أيهما أفضل؟ الأول. أي نعم، الأول. وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا بر الوالدين، بر الولدين واجب. رجل بر والديه إما بالخدمة أو بالهدية أو بغير ذلك في رمضان، في عشر رمضان، وآخر برهما في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. الصيام، رجل صام في رجب وآخر صام عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني. ليش ما مثلت في رمضان؟ ما قلت صام في رمضان وآخر في الحجة؟ لأن رمضان فرض، ما في إشكال، والفرض أفضل من النفل. طيب، إذا صيام ذي الحجة، عشر ذي الحجة من العمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل.
4: خير أيام الدنيا.
5: ومما يشرع في هذه الأيام أحبتنا في الله تكبير الله عز وجل في سائر الأوقات. وبيّن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله صفة هذا التكبير بقوله:
6: التكبير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مثلها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل هذا مشروع.
7: أكبر ولله الحمد.
4: خير أيام الدنيا.
1: وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن صيام هذه الأيام فأجاب قائلا:
3: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب، سؤال: هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصيام فلا تصوموا؟ ما قال. إذن ما الذي أخرج من العموم؟ حديث عائشة: ما رأيته صائما قط. هذا ما رأت، لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول: إن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافي. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه، هتدخل في العموم: ما من أيام من العمل الصالح. وإذا قدم

0: يعني الرسول ما صامها، فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغال بما هو أهم، وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها. إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم عملوا بها، الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا بها. ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة عن قول الرسول، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة، هل يمكن أن يقول يا ربي لم يعمل بها الصحابة أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزيه. سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة.
1: ونبه فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بصيام هذه الأيام فقال:
2: وعندما يقال صيام عشر ذي الحجة المراد به صيام التسع الأول دون يوم النحر، لأن يوم النحر يحرم صيامه على كل مسلم، لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم لأي سبب وبأي مبرر، يوم يحرم صيامه، فيقال صيام العشر من ذي الحجة تغليبا. وأيضا يستثنى يوم عرفة في حق الحاج، الأولى به ألا يصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم ذلك اليوم، بل أفطر على مرأة من الناس حتى يأتسوا به صلى الله عليه وسلم ويفطروا، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمشروع في حق الحاج ألا يصوم يوم عرفة، وذلك ليتقوى على الوقوف بعرفة وكثرة الدعاء والالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم المبارك. وأما غير الحاج فصيام يوم عرفة مستحب في حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضله، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهو يوم فاضل ويوم تكفير للسيئات، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى على المسلم الذي لم يتيسر له الحج، الذي لم يتيسر له الحج يصوم هذا اليوم المبارك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم المبارك، ويحتسب صيامه أجرا وثوابا عند الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم احتسب عند الله أن يكون هذا اليوم مكفرا للسنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا يفوت المسلم صيام هذا اليوم العظيم، صيام يوم عرفة.
3: بهن فحات من فيض ونور وعرفات فشمر للصيام، بهن حر الذي قد قال فيه إله العرش ذكر.

0: من سقام. فاللهم اجعلنا ممن وفقتهم لاغتنام أوقات هذه الأيام
1: وكتبت لهم فيها وافر الأجر والدرجات العظام.
0: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي، وقال: قال معاوية يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنع النوهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، وأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول: قيل كذا، وقال فلان كذا، مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
3: إن الآراء والاجتهادات وإن كانت اجتهادات سائغة ومطلوبة، إلا أنها إذا خالفت ما بينه الله جل وعلا فإنه لا يرجع إليها، وإنما العبرة بما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك من باب أولى إحداث عبادات لم تكن في شرع الله سبحانه وتعالى فإنها مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، فلم يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فنرجع إلى ما بينه الله جل وعلا وشرعه لنا، ولا نحدث آراء واجتهادات من عندنا مخالفة لما بينه الله سبحانه وتعالى.
2: فائدة في دقيقة،
0: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن للإصلاح بين الناس فضلا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر الله تعالى أن النجوى بين الناس لا خير فيها، لأن كثيرا منها لا يعود فائدة إلا التناجي في المهمة، إلا من أمر بصدقة، تناجى وناجى الناس ليأمرهم ويحثهم على الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومساعدتهم وإعانتهم، أو أمر بمعروف على بخير فيكون التناجي نافعا، حيث الأمر بالمعروف الذي هو كل أمر أمر الله به يحثهم عليه والتزامه والقيام بواجب به، أو إصلاح بين الناس، أو تناجى اثنان لأجل أن يصلحا بين الناس وينظر كيف تطلع الإصلاح وما الوسيلة إلى إصلاح المتخاصمين وجمع كلمتهما وردهما إلى ما كان عليه من قبل. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر بالإصلاح بين الفئات، وأنها الإصلاح يكون بالعدل، صلح يرضي الجميع، لا صلح يرضي فئة ويغضب الأخرى، لا، بل صلح متوازن يحفظ الحقوق لكل منهما. أما صلح جور وظلم هي تحيز معها ضد هذا فليس بإصلاح. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، فالصلح خير كله، لأن فيه تقريبا للقلوب بعد تباعدها، وتأليفا لها بعد تفرقها، وجمعا للكلمة وحد الصف والطمأنينة الإنسان. الدنيا مشاكل قد يكون بين الرجل

0: إسعاف الإصلاح بين الناس بالحديث: ألا أنبئكم بما هو أفضل من درج الصوم والصدقة والصلاة والصدقة؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين والحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين الناس عمل شريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، لما وقع بين عوف شيء ذهب وأصلح بينهم. فالإصلاح خلق كريم وعمل صالح، فعلينا جميعا أن نتذكر هذه النعمة وأن نسعى فيها. والموفق لا موفقه الله، لكن لا بد من نية صادقة، وأن الهدف رضا الله جل وعلا، لأنه يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لا تفعل طلب للجاه والشهرة والمكان، لا، اطلبها وافعلها طلبا لمرضات الله. إنك تحب لإخوانك ما تحب نفسك، تحب أن يتآلفوا ويتناصروا ويتعاونوا. إذن فاسعى بالإصلاح بينهم وابتغي بذلك وجه الله، والله سيثيبك على عملك الصالح.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: شيخ محمد، متى يكون العزاء؟ هل هو بعد سماع نبأ وفاة الميت أم بعد الدفن؟
7: نعم، العزاء يكون من حين أن يموت الميت.
6: طيب.
7: يعزى به لأنه انتقل إلى الدنيا وذهب، وليس من شرط ذلك أن يكون بعد الدفن. ثم إنه أيضا لا يتقيد بالأقارب فقط، قد يكون الإنسان مصابا بصديق له أو صاحب له أكثر من إصابته بقريبه، فكل مصاب الميت من قريب أو صديق أو صهر أو غير ذلك يسن أن يعزى. والمقصود من التعزية كما أسلفت تقوية الإنسان على تحمل هذه المصيبة.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إرشاد الأخيار إلى أهمية حق الجار.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يسلم الجار حتى ظننت أنه سيورث.
9: جيرانهم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام.
10: الإحسان إلى الجار ليس له حد، منه كف الأذى بالأصوات أو بالتطلع إلى المنزل.
11: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها.
12: ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على كف أذاه عن جاره.
13: إرشاد الأخيار إلى أهمية حق الجار.
0: أحبتنا في الله، اهتم الإسلام بالحرص على أداء حق الجار وحسن جواره ومعاملته وعدم الإساءة إليه، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام.
9: فالجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة

0: قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه.
1: بيّن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الوصية بالجار قد تكررت في الوحي المنزل من الملك العلام، والإحسان إليه وكف الأذى عنه دليل على صدق الإيمان.
2: وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من تأكيد حقه وعظيم حقه، يعني ظن أنه سينزل عليه وحي بأن له نصيب من الميراث. من الإنسان إذا مات فإنه يكون من جملة الورثة، هذا يوضح. وإن لم يحصل التوريث وإن لم ينزل وحي به، إلا أن هذا يدل على تأكده وعلى أن الذي وصف بهذا الوصف أن يورث به، يعني هذا يدل على أنه من آكد الحقوق ومن الأمور المتأكدة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا قد جاء في الحديث الصحيح، وهذا يتعلق في إكرام الجار والوصية به، أما التحذير من إيذائه فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. الحاصل أن على المسلم أن يحسن إلى جاره وأن يكرم جاره وأن يصل إليه خيره وأن يندفع عنه شره، يصل إليه منه الخير ويندفع عنه منه الشر. البر يوصله إليه والضرر يدفعه عنه، فلا يؤذيه ولا يلحق به أي ضرر، بل يكون هو إياه في راحة وطمأنينة. كل واحد من الجيران قد أمن جاره وقد ارتاح مع جاره، فلا يكون بينهما خصام ولا يكون بينهما شحناء ولا يكون بينهما عداوة، وإنما التآلف والتقارب والإحسان من بعضهم لبعض.
1: والجار يا عباد الله يشمل القريب والبعيد، سواء كان مسلما أو كافرا، من أولي الأرحام كان أم غريبا. وقد قسم العلماء الجيران إلى مراتب، وجعلوا لكل مرتبة منها حقوقا.
3: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني أوصى بالإحسان للجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، الجنب والجار البعيد. فالجار القريب إذا كان مسلم له ثلاث حقوق، ثلاثة: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. وإذا كان مسلما وليس بقريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان كافرا هو قريب له حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان كافرا وليس بقريب له حق واحد: حق الجوار. فالجار له شأن، فالواجب إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه. ولهذا الحديث الصحيح الذي عائشة بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورث، من كثرة وصية بالجار عن الله عز وجل، لأن بالإحسان إليه تصفو قلوب ويحصل التعاون البر والتقوى بين الجيران ويتعاون على الخير. وإذا حصلت القطيعة والأذى تباعدت القلوب وحصلت الوحشة والشرور.
1: فمن إحسانك إلى جارك أخي المسلم أن تجانب كل ما يؤدي إلى ضرره، مبادرا لكل ما يسعده ويدخل السرور عليه.
4: الإحسان إلى الجار ليس له حد، منه كف الأذى بالأصوات أو بالتطلع إلى المنزل أو بالحرص على معرفة عورة البيت وأهله، إلى غير ذلك. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على كف أذاه عن جاره. إذا كان بيته يمكن أن يشرف على بيت الجار، حريص على ألا يقل من شرفة بيته أو من أي ثقب في جدار بيته على جاره. من هذه الأمور أيضا كانت عند العرب في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام زادها إحكاما و تنمية وشدد في أمر مخالفة الجار، فإحسان الجار كف الأذى عنه، يصل الخير إليه. الحديث الآخر: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس شاح. النبي قال لأحد الصحابة: إذا اشتريت لحما فأكثر مرقة ثم أهدي إلى جيرانك من المرق. هذا لا يكون من القدرة أن يهدي من اللحم، بل يهدي من المرق. والتهادي من أعظم أسباب جوالب قوة الإيمان، كما في حديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، قال: أفشوا السلام بينكم. في حديث تهادوا.
1: فاحرص أخي المسلم على إعانة جارك إن كنت من أهل المقدرة على ذلك، فقد جاء الخبر في الحث على إعانتهم إن احتاجوا شيئا مما عندك. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
5: وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار، أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة بالتاء أو خشبه بالهاء، إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره فليس له أن يمنعه من ذلك، بل يمكنه من ذلك، لأن هذا من حق الجار على جاره، إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له، فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار، أو كان الجدار لا يتحمل، يخشى أن يسقط، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الجدار قويا يتحمل وصاحبه مستغن عنه واحتاج إليه جاره ليضع عليه خشبه أو خشبة، ليس له منعه من ذلك، لأن هذا من حق جاره عليه بدون مقابل، بدون أن يقول: ما أمكنك إلا تعطيني كذا وكذا. لا يجوز له أخذ العوض على ذلك، لأن هذا حق واجب عليه. وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين، وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم. ولما بلغ أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث لمن حضره، كأنهم لم يصغوا له أو كأنه ثقل عليهم، فقال رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة التي بلغتكم إياها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية: بين أكنافكم بالنون. فهذا فيه دليل على أن العالم يجب عليه أن يبلغ ما عنده من العلم وإن كره الناس ذلك، ولا يكتم ما عنده من العلم. وقوله لأرمين بها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه يريد بها السنة، لأرمين بالسنة ولأصدحن بها ولا أخشى في الله لومة لائم. الأمر الثاني أن المراد لألزمنكم بها، لأنه كان أميرا على المدينة، كان أميرا وقت ما قال هذا الحديث، كان أميرا على المدينة وكان يخطب في الناس، خلفه مروان بن الحكم صار أميرا على المدينة، فلذلك قال: لأرمين بها، أي لألزمنكم بها.
6: وقد كان العرب في الجاهلية يراعون حق الجار، بل ويتفاخرون بأدائه، فكيف يضيع المسلمون هذا الحق بعد أن حث الإسلام عليه ورغب فيه؟
7: وقد كان حفظ الجار، حفظ حق الجار وحفظ عورته، معروفا لدى بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين. فعنترة شاعر جاهلي يقول في أبيات له مطلعها: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها، وهذا إيمان بالقدر. ثم يقول في أبيات في نفس هذه المنظومة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا شاعر جاهلي غير مسلم، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعر جاهل يحفظ هذا الحق ويرعاه لجيرانه، فإذا بدت له جارته في الطريق غض طرفه حتى يواريها مأواها حتى تدخل بيتها. وفي المسلمين من قد يطل وينظر على عورات جاره وهو في بيته، يستغل نافذته أو يستغل شيئا من هذا للنظر إلى عورات الجار، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم به، وإن خفي أمره على جاره فإن أمره لا يخفى على رب العالمين المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا الوصية بالجار تتناول ذلك كله، تتناول إيصال وجوه النفع والخير إلى الجار ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وتتناول كف الأذى أيا كان نوعه إلى جيرانه.
1: عبد الله، أحسن إلى جارك فإن حقه عظيم، وستسأل عنه يوم المعاد من رب العالمين، وكن معوانا له على كل خير، دافعا عنه النقم والشر.
8: أوصى الرب عز وجل بالجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه والصبر على أذيته لو حصل منه شيء، لأن الجار لا بد أن يسأل عن جاره وهو أولى الناس به. لما أن الرجل أراد أن يعرف عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو من أهل الخير أم من أهل الشر، قال يسأل جيرانك، يعني إن أثنوا عليك وذكروك في الخير فأنت منهم، وإن كان العكس فكذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو قال فلا يؤذي جاره. كف الأذى عنه وتحمل أذاه لو حصل، لأن جارك يوم من الأيام سيفارقك أو تفارقه، إما في حياة أو في موت، وكون الإنسان يذكر بالخير خير له من أن يذكر بالشر ويفرح بزواله. فكم من جار بيعت البيوت من أجله ومن أجل أذيته، يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: لا تكثر اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: لا تكثر اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص.
1: إرشاد الأخيار إلى أهمية حق الجار. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: يقول السائل: أنا أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، يقول فماذا يفعل؟
8: إذا كبرت الثانية اقرأ الفاتحة، وفي الثالثة صل على النبي عليه الصلاة، وفي الرابع ادع للميت ولو بأدنى دعاء، لو تقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار، وإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم.
9: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب،
9: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان التقوى وفوائدها لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن حديثي إليكم سيكون في التقوى، ولعلي لا آتيكم بغريب، ولكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. أيها الأبناء، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما أخبر بذلك في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي الزمام الذي يكبح به الإنسان جماح نفسه وشهواته. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتقوى في آيات كثيرة وكثيرة جدا، لا نستطيع حصرها في هذه العجالة. ولو تتبع الإنسان ذكر التقوى وما حث الله عليها وما بين من عواقب حميدة لأهلها، لا وجد ذلك يفوق المئات من النصوص. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، والتي يقول ابن مسعود: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. لما ختمها الله عز وجل قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمهم أن ذكر التقوى في القرآن كثير وكثير جدا كما قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التقوى وحث عليها، ففي حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كلا منهما بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، في مشهد أو في مغيب، عندما تتوارى عن أعين الناس اعلم بأن الله يراك، وأن الله مطلع عليك مهما فعلت، في ظلمة الليل أو في الخلوات أو وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، كل ذلك لست ببعيد عن بصر السميع البصير الذي أدرك بصره كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويسمعها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال في الآية الأخرى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والآية الثانية التي في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير معضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله من نفسه، فاحذروا منه ما يمكن أن يكون موجبا لسخطه، احذروا أن تقعوا فيه فتوقعوا أنفسكم فيما لا طاقة لكم به. والله سبحانه وتعالى يحذرنا نفسه، مع أنه جل وعلا غفور رحيم، ولكنه مع ذلك شديد العقاب، كما يقول سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهناك أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها التقوى، فمنها حديث النواس بن سمعان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أوله بالتقوى، فيقول عندما سألوه الوصاية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة أموركم. فأمور واجب لهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية من معاصي الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أصحابه بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه قد أخبرهم بأن من عاش منهم فسيرى اختلافا كثيرا. وما أكثر الخلاف، وما أكثر الاختلاف. فالاختلاف الذي حصل في الصدر الأول إنما حصل نتيجة لدس المغرضين الذين قصدوا هدم الإسلام من أساسه، كعبد الله بن السوداء اليهودي الخبيث الذي أسلم بقصد الدس وألب على عثمان رضي الله عنه، وكون فرقة الخوارج الذين انبثقت عنهم بعد ذلك فرقة الشيعة وفرقة القدرية وفرقة المعتزلة، وبعد ذلك جاءت الجهمية، وهكذا وهكذا. فالاختلاف كثير وكثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك. وإن كان من علم الغيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بما شاء من غيبه مما يكون معجزة له ودلالة على نبوته، فهو يقول من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد تنوع الاختلاف واختلف الاختلاف نفسه، يعني وإن كان مختلفا وأساليبه قد تكون فيما يرى الرائي أنها متباينة، ولكنها تجتمع في مصب واحد. ذلكم المصب والتمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتنكر للتشريعات السماوية، وأخذ أقوال من ليسوا بمعصومين من البشر الذين امتلأت أذهانهم ونفوسهم بالوساخات والكذارات المادية أو الشهوانية أو الجنسية أو ما أشبه ذلك من الأمور. فمن أراد أن يكون ناجيا في في غده، وعند نزول الموت به، وعند نزوله في القبر، وعند بعثه يوم القيامة، وعند مروره على الصراط أن يمر سالما وأن يدخل الجنة، من أحب ذلك فعليه أن يتوخى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوخى تشريعات رب العالمين التي نزلت من عند العليم الخبير، التي فيها هداية البشرية، والتي فيها الطهر والنقاء والعفاف والصدق والديانة والأمانة والعدالة، احتوت كل حق وجاءت بكل خير واستبعدت كل شر ونهت عن كل منكر وأمرت بكل معروف، كل ذلك جاء في شريعة الله عز وجل، وقد ضمت آيات الله عز وجل وسنة رسوله ما صح منها، قد ضمت بين دفتي المصحف، وفي آيات القرآن ضمت التعاليم التي فيها الخير وفيها السداد وفيها النقاء وفيها الطهر وفيها العدالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذه الآية أمرت بتوخي الصدق والعدالة في الأقوال، وألا نجامل غنيا لغناه ولا نرأف بفقير لفقره، وألا يعني نميل عن الحق يمنة ويسرة ابتغاء وجه فلان أو ابتغاء إرضاء فلان، بل علينا أن نرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالتقوى، وأخبر أن من عاش فسيرى اختلافا كثيرا، فإذا رأينا هذا الاختلاف فماذا نعمل؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل وبسنة من نقتدي، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه التي جاءت من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ما كان ينطق كلمة إلا وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد كان عبد الله ابن عمرو يكتب، فنهاه بعض رجال قريش وقالوا له: لا تكتب كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق في الغضب والرضا، ولعله أن يكون في أوقات الغضب يقول شيئا لا ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأبناء ويا أيها الإخوة، علينا بسنة رسول الله، لا يغرنكم أن يقال هذا تقدم أو هذا تأخر، لا، ولكن التقدم هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. والتأخر هو بمعصية الله وبمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها الأبناء، اتقوا الله ربكم، اعملوا بسنة رسول الله واحرصوا عليها، وإياكم أن تجتاحكم التيارات الغريبة التي تأتي لهدم الإسلام ولهدم المسلمين، إياكم وإياها، احذروها، اتقوا الله ربكم. إن التيارات في زمننا هذا كثيرة، فمنها مثلا على سبيل المثال تحرير المرأة، ومنها مثلا التخنفس، ومنها مثلا إسبال الثياب، ومنها مثلا التختم بالذهب، ومنها مثلا القول بأن يعني العصر هذا يعني هو عصر الذرة وعصر غزو القمر، وأنه عصر المدنية وعصر الحضارة، وأن يعني الشرع ما هو إلا جمود وما هو إلا تأخر. هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال ليس لهم حظ من الإسلام، بعيدون عن الإسلام كل البعد. فاتقوا الله ربكم، توخوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله فيما تنطقون به من كلام، واتقوا الله فيما علمتموه من علم فاعملوا به. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له، لما قال يزيد بن سلمة رضي الله عنه، يا رسول الله لقد سمعت منك علما كثيرا، لقد سمعت منك علما كثيرا، فأخشى أن يضيع علي آخره أوله، فأوصني بكلمة جامعة. قال له، اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم. مثلا أنتم معشر الشباب عندما تتعلمون مسألة أو مسائل يجب أن تطبقوها، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقون كل ما علموا، وعائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية قول الله عز وجل، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، رجع رجال الأنصار يتلونها على نسائهم، فأصبحن وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني كل واحدة تأخذ لها أي ثوب، مش مكلفة زوجها على أنه يبيع الغالي والرخيص، يروح يشتري أي ثوب تجده تقطعه ثم ترتاب به على رأسها وصدرها، فأصبحنا وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني طبقوا في هذه الليلة الذي نزل وأصبحوا وقد عمل. وهكذا أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كلهم، الرجال والنساء، ما كانوا إلا كذلك. فأنتم يا معشر الشباب، إنكم في مدارس وفي معاهد تتلقون فيها علما كثيرا، فعليكم أن تعملوا به. فالذي يجب على كل مسلم أن يعمل بكل علم يجده، وإياكم أن يصدكم عما تعرفونه من العلم، الأعراف الاجتماعية التي تكون في مجتمعاتكم، وكثيرا من الأعراف ربما تكون مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته صلوات الله وسلامه عليه، كالحجاب مثلا. إن كثيرا من الناس يتركون هذه الشعيرة وهذه السنة ولا يعملون بها، ويمنعهم منها أن مجتمعهم يرى أن ذلك خروج على أعرافه وعلى طريقته الاجتماعية. وما عليكم إلا أن تصمدوا في وجه أي عرف وأي تيار يأتي، ما عليكم إلا أن تصمدوا في وجهه وأن تأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنفذوها على غيركم، سواء كانوا مطيعين أو كارهين، بقدر المستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تصدك الأعراف أو تصدك التيارات التي تأتي ويقصد أصحابها منها هدم الشريعة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا أو مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالمحب فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت أيها المسلم يجب أن تكون لك شخصيتك الفذة التي تفرضها على الناس قبل أن يفرضوا عليك شخصياتهم الجاهلية. عليك أن تفرض شخصيتك الإسلامية على الناس قبل أن يفرضوا عليك شخصياتهم التي هي مستقاة من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، وإن من المحدثات الدعوة إلى التخنفس، وإن من المحدثات الدعوة إلى التزندق وإلى التمرد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله، واعلموا أن التقوى تشمل جميع أعمال العبد وجميع جوارحه، فعينه يجب أن تتقي الله فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا عرضت لك امرأة وأنت تحب، يعني نفسك وشيطانك، نفسك الأمارة وشيطانك يدعوانك إلى النظر إليها، فاعلم أن الله رقيب عليك، أن الله رقيب على لحظات عينك، ورقيب على خطرات قلبك، ورقيب على فلتات لسانك، ورقيب على حركات يدك ورجلك، كل ذلك فالله رقيب عليك، ويجب أن تراقبه أيها الإنسان، وأن تستشعر رقابته. أرسل عمر بن الخطاب، أرسل معاذ بن جبل جابيا، فجاء وسلم كل ما بيده وحاد إلى بيته لا يملك شيئا، فلامته امرأته وقالت: ما أخذت لنا شيء؟ قال: إنه كان معي ضاغطا، يعني كان معي مراقب لا يرحمني. فعند ذلك ظنت أن عمر بن الخطاب أرسل معه أحدا يراقبه، وجعلت تشتكي وتذكر ذلك في المجالس، ثم تبين بعد ذلك أنه يريد بالضاغط، يريد بذلك رقابة الله عليك. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، كلنا جديرون بأن نتقي الله عز وجل، وأن نحذر من الله ما حذرنا من نفسه، ويحذركم الله نفسه. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، فعندئذ لتعلم أن الله رقيب على بصرك، وأن الله رقيب على سمعك، وأن الله رقيب على قلبك، وأن الله رقيب على يدك، وأن الله رقيب على رجلك، وأن الله رقيب على لسانك، وأن الله رقيب على خطرات قلبك. فاتق الله أيها العبد، فلا تنظر بعينك إلا إلى ما يحل، ولا تستمع بأذنك إلا إلى ما يحل، ولا تبطش بيدك إلا إلى ما يحل، ولا تمشي برجلك إلا إلى ما يحل، ولا تتكلم إلا فيما يحل لك. وهكذا اعلم بأن رقابة الله فوقك، وأنها مسيطرة عليك وعلى جميع الناس. هذا، وإن فوائد التقوى عظيمة وكثيرة جدا، فمن فوائد التقوى أن الله يصلح أعمال العبد ويغفر له ذنوبه، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن فوائدها أن الله يجعل للمتقي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أن الله ييسر للمتقي أمره، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومنها أن الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وبين الطيب وغير الطيب، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل. وذلكم العلم هو النور والهداية، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به، النور هو العلم. أرأيتم لو أن إنسانا يمشي بنور وإنسان يمشي بظلمة في ظلمة، ما الفرق بينهما؟ إن الفرق عظيم، الفرق عظيم. عندما تكون مثلا على سيارتك ونورك يضيء وأنت تبصر الطريق، فانطفأ عليك النور فجأة والعياذ بالله، كيف يكون حالك؟ إنك لا تدري أين تذهب وكيف الطريق. فهكذا النور يجب أن يحرص العبد عليه. واعلموا أن المعاصي تطفئ نور الطاعة، تطفئ نور التقوى ونور الطاعة الذي يجعله الله للعبد. فمن اتقى الله نور الله بصيرته وعلمه ما لم يعلم. والله سبحانه وتعالى قد ضرب مثلا بالمهتدي والضال، فقال: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. هل يستوي هذا وهذا؟ الجواب لا، لا يستوي من يمشي في النور ومن يمشي في الظلمة. إن الذي يمشي في النور هو الرجل الذي عنده علم، المسلم الذي عنده علم وهو يعمل على نور من ربه، هذا هو الذي يمشي في النور. وهذا النور المعنوي يتجسد يوم القيامة فيكون نورا حسيا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فيا عباد الله، أنتم في حقول النور وفي حقول الطاعة وفي حقول الشريعة، فعليكم أن تعرفوا لهذا النور حقه، أن تعرفوا للعلم حقه. عليكم أن تعملوا بطاعة الله عز وجل، عليكم أن تطبقوا كل ما تعلمون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا علم العبد أن المصيبة من عند الله وبذنبه فعند ذلك يرضى ويسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإن من فوائد التقوى هذه السعادة التي يجدها العبد مهما كان فيه من بؤس، ومهما كان فيه من حاجة، ومهما كان فيه من مرض وقلق، فالمرض والقلق على الجسم، أما الروح فإنها تبقى مرتاحة. ولذلك فإنك تجد المسلم الذي تصيبه الآلام وتصيبه الأمراض تجده متألم وقلق في جسمه، لكنه في نفسه مرتاح، يعلم أن هذه المصيبة من عند الله، وأن الله إنما فعل به ذلك ليكفر عنه من سيئاته، أو يضاعف له من حسناته ويرفع له

0: التمتع إنما هو تمتع خارجي، أما اللذة الروحية والطمأنينة النفسية فهي لا تكون إلا للمؤمنين، فالمؤمنون لهم جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لهم جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي الراحة والطمأنينة التي يجدونها، وجنة الآخرة هي ما تعرفون وما قد حدثتم عنها، من دخلها يحيى فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرب، إن هي إلا ريحانة تهتز، وقصر مشيد، وامرأة حسناء، ونهر مضطرب، وثمرة ناضجة، كل شيء فيها سلام. لهم لكل واحد منهم أربعة أنهار تضطرب في دوره وفي بساتينه، نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ونهر من لبن لا يتعفن، ونهر من ماء. كل هذه الأنهار تضطرد في الجنة، والنعيم الذي في الجنة لا يوصف أبدا، كما يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وجاء في حديث الله أعلم بصحته فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا صحيح. ولكن الحديث الآخر الذي أقصده أن الله عز وجل قال للجنة تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، ماذا أعددت لهم من الكرامة، ماذا أعددت لهم من الكرامة. فيا من يريد أن يشتري نفسه من الله وأن يشتري الجنة التي يعني أعدها الله للمؤمنين، فليتق الله عز وجل، فليتق الله وليطبق علمه، وليصحب من الناس الأخيار وإياكم ومجالسة الأشرار، فإن مصاحبتهم شر. والله سبحانه وتعالى يقول وقيضنا له قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فاحذروا مجالسة الأشرار، واحرصوا دائما على مجالسة الأخيار، وعلى مجالس الخير، على مجالس الذكر، وعلى مجالس القرآن. إن الحياة الدنيوية ما هي إلا معبر، وما هي إلا ممر للحياة الأخروية. والله سبحانه وتعالى يقول وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يتعبون في هذه الدنيا من أجل أن يؤمنوا مستقبلهم، من أجل أن يؤمنوا مستقبلهم كما يقولون، ومستقبل أولادهم، وهم قد لا يعيشون في هذه الدنيا إلا أياما يسيرة وإلا سنين معدودة. أما الجنة فمن دخلها لو قيل له أن عمرك 100,000,000,000 سنة لكان قليلا هذا، كيف لا وهم لا يخافون فيها الموت، ولا يخافون فيها المرض، ولا يخافون فيها السقم، ولا يخافون فيها العدو، ولا يخافون فيها التحول، ولا يخافون فيها انقطاع الفاكهة، ولا يخافون فيها شيئا أبدا. فلو قيل للواحد منهم عمرك 100,000,000,000 سنة 100,000,000,000 سنة لا لكان يرى هذا يعني قليلا وقليلا جدا، علما بأن حياتهم لا تنقطع أبدا. فاتقوا الله أيها الناس، هذا ما أوصيكم به ونفسي، وما أحراني بأن تكون هذه الوصية لنفسي أولا وقبل كل شيء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. إن التقوى هي التي ترفع بها الدرجات، كما يقول سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان التقوى وفوائدها لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف.

0: السلف.
1: أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، تعلمون أن التعليم وأن المدرس وأن ذلك من المهن الشريفة التي يفتخر بها المسلم ويفتخر بها أيضا المعلم، هل من كلمة للمعلمين وكذلك للطالب وللمدرسة وعموما يعني بشكل عام للتربية العامة لأبنائنا؟
4: يا إخواني، أما المعلمون والمربون فإني أسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. على كل واحد وعلى من مرب ومربية أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي هذه الوظيفة الشريفة بأمانة وإخلاص وصدق في الأداء ومحافظة على الوقت وعدم التخلف ومراعاة شؤون الطلاب والطالبات. فالمعلم ينظر إلى الأبناء وأخلاقهم وسيرتهم ويلاحظ منها جيدة ويكون عينا سهل على أخلاقهم وقيمهم. كلما رأى بعض المخالفات نصح ووجه ولفت أنظارهم الحق وهداهم للطريق المستقيم، فيجمع بين الأداء المدرسي وبين النصيحة والتوجيه والتربية الصالحة، حثهم على الخير وإرشادهم إليه وتنبيههم لأنهم سيقبل ما يقول وسيخضعون لقوله. فإذا وفقه الله فرباهم تربية صالحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإني أرجو الله أن يكون من الدعاة الخير، وعلى المعلم أن يكون قدوة صالحة لنفسه فينصحهم وهم يرون يتمسكون بالسنة وعملا بها، يسمعون أقوالا طيبة ويرون أخلاقا حسنة في التعامل في المظهر. فمظهر المعلم مسلم مظهر إسلامي ينبي عن تمسك بدينه وثباته عليه. وعلى المدير المدارس تقوى الله وحفظ النظام وضبط الطلاب وعدم السماح بالتسكع والخروج من المدارس وضبطهم والسؤال عن تخلفهم والاتصال بآبائهم وأمهاتهم. ما أسوأ تخلف أبنائكم اليوم، ما السبب التخلف حتى نكون على بصيرة ونعين الآباء على مواصلة أبناء للدراسة ولا يدعوا يتخلفون وأبا لا يعرفون والمدرسة لا تعرف، فإنها ضياع لهم وربما تدد أيدي شياطين الجن والإنس لإفساد أخلاقهم وقيمهم وتسخيرهم لما لا خير فيه من مخدرات وغيره أو إيقاعهم الإرهابية السيئة. فلا بد من تعاون مع الجميع. أما الطلاب والطالبات فعلى الجميع تقوى الله والتزام الأدب الدراسي والمحافظة على الوقت وإتيان المدرسة في وقتها المحدد وحل الواجبات والتأدب مع المعلمين والمعلمات، كل ذلك أمر مطلوب من الجميع.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين محبة وألفة وتعاون وإخاء وصلاح وإصلاح، ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى، فاجتمعت بالإسلام القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية وأصبحوا متآخين، بل أصبح مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأخوة الإيمانية معاشر الكرام والمحبة الدينية جاء الإسلام بالتأكيد على توثيقها والحث على رعايتها والعناية بها والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاء والمحبة والتواد والبعد عن الشحناء والبغضاء والتقاطع والتهاجر والتدابر. وبين عليه الصلاة والسلام عظم خطورة البغضاء وعظم خطورة التهاجر والتدابر وعظم أثرها على الدين نفسه. وقد يقع بين المتوادين المتصافين شيء من الخصومة أو الخلاف أو الشحناء بسبب بعض المواقف الخاطئة أو التي يتوهم أنها خاطئة، فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابر وتهاجر وتنافر، فيحتاج الأمر حينئذ إلى دخول المصلحين لرأب الصدع ولم الشمل والإصلاح بين المتخاصمين. وهذا الإصلاح بين الناس يعد في الشريعة خلقا كريما رفيعا لا ينهض به إلا أصحاب القلوب الرحيمة والنصح والإحسان. وقد جاءت الشريعة في هذا المقام بحث المسلمين على رعاية أمر إصلاح ذات بينهم والحث على الإصلاح بين الناس لتبقى القلوب المؤمنة صافية متوادة متحابة لا متقاطعة متهاجرة متباغضة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والصلح خير. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إن أمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل، فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس. والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد، ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين. معاشر الأحبة الكرام، المصلح بين الناس الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوات والبغضاء عنهم متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند. ولا شك أن إصلاح الفساد بين الناس وإزالة الفتنة الثائرة والنار المشتعلة من أنفع وأفضل الصدقة وأعظم به من صدقة، وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصح والألفة والاجتماع على الخير، حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس. معاشر الأحبة الكرام، إن المصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوالا للعداوة والبغضاء، فما أعظم أثر المصلحين وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه. ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته، ولا يحقرن من المعروف في هذا الباب شيئا، حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين. فكم من عداوة نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي ما كان من ذلك نافلة لا فريضة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. المقصود بالبين الفرقة، يقال بان كذا من كذا أي فارقة، وبانوا أي ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح ذات البين إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر، فيسعى المصلح للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل محله الإخاء والمودة، وذلك لخطورة الفرقة عليهم، فهي تحلق دينهم وسبب لأضرار كبيرة تجري بينهم من اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض. فإذا أصلح بينهم وزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير. وقد ذكر الصلاة والصيام لأن هذه عبادات قاصرة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش. أما إصلاح ذات البين فيترتب عليه نفع عظيم لما فيه من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفت في الحديث بأنها حلق للدين. ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم. قوله تعدل بين الاثنين أي متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين صدقة، أي عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة وعواقب وخيمة. هذا ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. وقد ولغ مصطح ولغة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل وعلا على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع الله جل وعلا وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل الله سبحانه قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال ذلك في مقابلة قوله الأول: والله لا أنفعه بنافعة أبدا، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهي معاشر الأحبة قصة عظيمة جدير أن تنشر، ولا سيما بين المتخاصمين، فإن لها وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في الإصلاح. فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قصص عظيمة كثيرة في هذا الباب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى بنفسه في إصلاح ذات البين، حتى إنه في هذه المرة تأخر إلى أن حانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فصلى رضي الله عنه بالناس. وفي رواية لأبي داود: فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، متفق عليه. في هذا الحديث أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء من الخلاف والغضب حتى يدعوه ذلك إلى الخروج من البيت، وليس ذلك منقصا من أقدارهم. وفيه أيضا كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته بالصلح، حيث بحث عن علي وذهب إليه في مكانه ولاطفه وآنسه وداعبه وأخذ يمسح بيده عن ظهره التراب ويباسطه حتى ذهب عنه غيظه وسكنت نفسه بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب، أي أنه قبل إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما بأن يسقط الدائن شيئا من الدين الذي كان يختصمان عليه وهو شيء مؤجل، وأن يكون مع الحط من الدين وضيعة منه بشرط أن يسدد المدين في الحال، ولهذا قال له: قم فاقضه. معاشر الأحبة الكرام، من أغرب قصص الخصومات وأعجبها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. فكل واحد منهما فيه ورع عظيم ينفي أن المال له. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للثاني: ألك جارية؟ قال: نعم. فقال: زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعل، فزال الخلاف وتحقق الصلح بل والخير العظيم. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا ولم يشعراها أن معهما عبد الله بن الزبير، قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق ينشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ينشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت ذا علم وفقه ورأي وحسن تدبير، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أختها أسماء. لما سمع عنها أنها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك وقال لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، وهذه كلمة شديدة في حقها، فهي خالته ولديها من العلم والفقه ما لا يليق أن يقال في حقها مثل هذا الكلام. فبلغها أنه قال ذلك وتحققت من صحة الخبر، ثم نذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وذلك لشدة ما حصل لها من ألم بسبب قوله الذي قاله، وهجرته واستمرت هاجرة له موفية بيمينها، وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل، ففعل حيلة يتمكن بها من الدخول عليها، فكلم المسور وعبد الرحمن وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأجابه وسعيا معه إليها للإصلاح، واستأذن على عائشة كلهم ولم يعلماها أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور عبد الرحمن أيضا يناشدانها أن تعفو عنه وأن تكلمه، حتى قبلت وعفت عنه. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، متفق عليه. وزاد مسلم وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومعناه ليس الكذاب الكذب المدموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن إذا سعى في الإصلاح ناقلا من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله فينمي أن يبلغ خيرا على وجه الإصلاح، ويقول خيرا أن يخبر بما عمله المخبر عنه من الخير ويسكت عما عمله من الشر، فإن ذلك جائز مندوب إليه لما يترتب عليه من خير ومصلحة، ولو احتاج في هذا المقام إلى الحلف فلا حرج عليه إن حلف. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله المشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في 3: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاح بين الناس والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور انتهى كلامه رحمه الله. وإن استغنى عنه بالتورية فهو أولى، كأن يقول له والله إن أصحابك يثنون عليك أو سمعتهم يثنون عليك، مع أنه لم يسمع منهم إلا ذمه، لأن ذكر الشخص بالشر يصح أن يسمى ثناء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس، قال عثمان وكنت منهم، فبينما أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي، فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا، ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال قلت ما فعلت؟ فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر، فقلت أجل. قال ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر، فقال أبو بكر قد سألته عن ذلك. قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة، رواه أحمد في مسنده. فهذا معاشر الأحبة الكرام أبو بكر رضي الله عنه زمن ولايته قام من ساعته مصلحا ولم يطلب مجيء عثمان إليه، بل ذهب هو بنفسه إليه، وتبين أن عثمان ما شعر بمرور عمر ولا تسليمه وزال الالتباس الذي وجد. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم في الإصلاح قوله رحمه الله وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة من ولاه الله أمرنا، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن ويرضاهن. وأول ما تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النافع غاية النفع في هذا الباب كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين ويصرف كيد الشيطان ونزغه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان من دعاء عبد الله بن مسعود: ربنا أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا وعليهم، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لنعمك شاكرين، مثنين بها، قائلين بها، وأتمها علينا. هذا ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: شيخ صالح، هل الكهان يعني موجودون الآن في هذا الزمان؟
9: بكثرة، موجودون بكثرة في كل مجتمع وفي كل وقت، ليبتلي الله بهم العباد، تلي بهم الناس، من يصدقهم ومن لا يصدقهم، فهم موجودون بلا شك. وكل ما تأخر الزمان كثر وجودهم لضعف الوازع الديني في الزمان المتأخر، ولقلة العلماء الراسخين في العلم أصحاب العقيدة السليمة، فيكثرون في المجتمعات إذا وجدت الأسباب التي يتواجدون فيها. نعم.
1: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: يقول في رسالته: يقال إن هناك عدة مذاهب في الدين الإسلامي، ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي، ويقال إنه فيه بعض مذاهب أخرى. هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهادية من أئمتها رحمهم الله، وهم مع ذلك مجمعون قاطبة على أنه متى تبين الدليل فإن الواجب اتباعه وطرح آرائهم، خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها، والتي يعتبرون مخالفتها منكرا، وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم. فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد كائن من كان، حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين. فإن الواجب بإجماع أهل العلم على من استبانت له السنة أن يتبعها على أي مذهب كان. وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم الدأب على البحث في مصادر السنة، بل في مصادر الشريعة، وهما الكتاب والسنة، علما وفهما وتفهيما وعملا، حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم، لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف، حتى ولو كانت فقهية من الأمور التي يسمونها فرعية، فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه، مع أن الأئمة رحمهم الله وجزاهم خيرا والمحققون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تستبين له السنة أن يخالفها لأقوالهم.
3: نعم. أيضا يقول: في أي زمن ظهرت هذه ولماذا ظهرت؟
4: ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة. أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه، لأن ظهورها لم تظهر لأجل أن تتبع، ولكن الذين قالوا بها من الأئمة هذا هو اجتهادهم، لكن صار لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب، وما زالت تتسع باتساع الأمة الإسلامية حتى كثر أتباعها وانحصر الناس، غالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الأربعة، مع أن هناك مذاهب أخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة، لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أيضا يقول في الشق الثالث من هذا السؤال، يقول جيم: هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهبا معينا من هذه المذاهب؟
4: الصحيح أنه لا يلزم لأي أحد من المسلمين أن يعتنق مذهبا من هذه المذاهب، وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك، أي ليس أهلا لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين، يسألهم ليعمل بما يقولون، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: لا.
4: فهذا الواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم.
3: أثابكم الله.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
5: مع الدرس 66.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى:

0: سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بأعماله كلها، لا يستطيع الإنسان أن يستقل بأعماله كلها، إما لكثرتها أو غيبتها في مكان بعيد أو لعجزه هو عنها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع التعاون بين الناس، شرع التعاون بين الناس، وذلك بالتوكيل، بأن يوكل من ينوب عنه في عمل من أعماله. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يشتري له أضحية، ووكل الأمراء وكل الأمراء الذين أمرهم في الأقطار أن يقوموا نيابة عنه في تصريف أمور الناس، ووكل صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، ووكل صلى الله عليه وسلم في أمور معلومة. وهذا له أصل في القرآن أيضا. أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم الطويل أرسلوا واحدا منهم يشتري لهم طعاما، وأعطوه الورق: أبعثوا أحدكم بورقكم. الورق هو الفضة، النقود من الفضة. بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هذا توكيل. حاجة البشرية إلى التوكيل معلومة. أو يستأجر من يقوم بدله بالأجرة، يواجر على أعماله، يجعل موظفين، يجعل أجراء يقومون بأعماله بالأجرة، فبذلك تتم مصالح العباد وتقوم الأعمال. صاحب العمل ينتفع بحصول مقصوده، والأجير ينتفع بالأجرة، يستفيد منها. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في التعاون بين البشرية. والشاعر يقول: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يخدم بعضهم بعضا. نعم. ولذلك الإنسان ما يستطيع يعيش وحده، لابد أن يعيش مع الناس من أجل ارتباط المصالح بعضها ببعض. نعم.
0: فكل امرئ

0: يدي.
1: نعم، والأجرة تكون محددة، الأجرة تكون محددة معلومة، ما يصلح أجرة غير معلومة لأنه يعني يحصل النزاع. والعمل المستأجر عليه أيضا يكون محددا، ابني لي هذا الجدار، اشتري لي كذا وكذا، يكون العمل المطلوب لا بد يكون محددا، هذا من شروط صحة الإيجار.

نعم، من حكمة الله جل وعلا أنه نهى عن الغرر، نهى عن الغرر والجهالة في العقود، لا بد أن تكون مبنية على المعرفة والتحديد العقود، أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون المبيع معلوماً وإلى آخره، لأجل قطع النزاع بين الناس. لكن في بعض المعاملات يغتفر الجهل اليسير، تفر الجهل اليسير كبيع ما مأكوله في جوفه، ما يدرى عن داخله، يشتريه ولو كان ما يدري، لأنه ما يصلح إلا كذا. البطيخ مثلا ما يصلح بيعه إلا بشكله ولا يفتح، لأنه لو فتح يخرب. كذلك كل ما مأكوله في جوفه يباع ولو كان ما بداخله مجهولا، لأنه ما يمكن إلا كذا، يغتفر الجهل في مثل هذا. كذلك المضاربة، الناظم ذكر المضاربة يغتفر فيها بعض الجهالة، والمضاربة معناها أن تدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه، بجزء من ربحه. هذه المضاربة، يكون المال من شخص والعمل

0: عن الصحابة رضي الله عنهم عن معلومة، المضاربة معلومة ومجمع عليها بين العلماء، وهي معاملة طيبة فيها مصالح، لأنه قد يكون عند الإنسان مال ولا يقدر على العمل والتصريف، ويكون عند الإنسان قدرة ومعرفة ولا عنده مال، فيحصل المصلحة للإثنين، لصاحب المال ولصاحب القدرة على العمل، يستغل قدرته ومهارته ومعرفته، وإن كان فيه نوع من الجهالة لكنها مغتفرة، لأنه لا يمكن في المضاربة إلا هكذا. فهناك أشياء يغتفر بها الجهالة إذا كان لا يمكن الحصول عليها إلا بشيء من الجهالة التي لا تضر. نعم.
1: إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهى ويبتدي.
0: الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، إليه يعني إلى الله سبحانه وتعالى تنتهي الأسباب، فالعباد عليهم فعل الأسباب، والله جل وعلا هو الذي يرتب الثمرة على فعل الأسباب. قد تكون هذه الأسباب منتجة ونافعة، وقد لا يكون لها ثمرة، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، توفيق الله عز وجل، وهو حكيم عليم، يعلم مصالح عباده، يعطي هذا ويمنع هذا لحكمة، يعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة، ما يمنع أحدا عبثا ولا يعطي أحدا عبثا، لابد فيه حكمة. الحاصل أننا لا نعتمد، أولا أننا لا نترك الأسباب ونقول نحن متوكلون على الله، إن كان الله قدر لنا شيء جانا لو ما فعلنا الأسباب، هذا غلط، هذا غلط. ولا نعتمد على الأسباب ونظن أنها تحصل لنا المطلوب، بل إنها تفعل الأسباب، لأن الله جل وعلا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا سبب، سبب من الأسباب، ما قال اجلسوا في المسجد ويجيكم رزقكم وأنتم في المسجد، لا، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا يعني اطلبوا، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، معنى ابتغوا يعني اطلبوا من الله، اطلبوا الرزق، فلا بد من فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا، الجمع بين الأمرين، فعل السبب مع التوكل على الله. فلا تتوكل على الله فقط وتترك الأسباب، ولا تفعل الأسباب وتترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بين الأمرين، هذا هو النظام الإلهي لمصالح البشر. الله قادر على أنه يعطيك شيء بدون أنك تحرك، لكن لحكمته سبحانه رتب الأشياء على الأسباب من أجل أنك تحرك وتعمل، بدل ما تكون عاجز وكسلان، وتحرك وتعمل تستفيد وتفيد غيرك. ولا تقول إن الله إنسان الله كاتب لي أولاد أبي يجون، تترك الزواج، الزواج سبب لا بد منه، إذا ما تزوجت ما جاك أولاد، إذا ما طلبت الرزق ما جاك رزق، فلا بد من فعل الأسباب. فالذين يتركون الأسباب يغلطون، والذين يعتمدون على الأسباب يغلطون أيضا، لا بد من الأمرين. ولهذا يقول العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، أنك تجعل مع الله من يدبر، كأن الأسباب تدبر مع الله، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب. نعم.
1: إليه انتهى الأسباب في كل كائن،

0: ويبتدي.
1: ومنه جميع الأمر، الله هو الذي يأمر وينهى سبحانه، يشرع الشرائع. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو الذي خلق الخلق وهو الذي يأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي، له الأمر سبحانه وتعالى. نعم.
0: يعلق أطماع الأنام بمكسب، له يركبون الهول في كل مقصد.
1: نعم، من حكمته سبحانه أن أوجد الطمع في الناس. لو ما عند الناس طمع ما تحركوا، لو ما جعل الله فيهم طمع لم يتحركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الله جعل الطمع لمصلحة، لو ما هناك طمع ما تحركوا الناس. والذي يطمع في الشيء يغامر، الذي يطمع في حصول الشيء يغامر من أجله، حتى إنه يعرض نفسه للمخاطر، يعرض نفسه للمخاطر، يطلب الرزق، قد يقتل، وقد يحدث له حوادث، قد، لكن مع هذا ما يبالي، يرتكب الأخطار من أجل أن الله جعل فيه الطمع في حصول هذه الأمور. نعم، يركبون الهول، يعني يرتكبون الخطر من أجل المطامع، يغوصون في البحار من أجل الحصول على اللؤلؤ. لو ما عندهم طمع ما غاصوا في البحر، ويسافرون ويرتكبون الأخطار في السفر للتجارة وهكذا. نعم.
0: يهون على هذا اقتحام بنفسه، وهذا بمال رغبة في التزيد،
1: مثل ما ذكرنا في المضاربة، هذا يدفع المال وهذا يدفع العمل، رغبة في التزيد، يعني رغبة في الربح، رغبة في الربح. نعم.
0: ليأتي بأرزاق يعز حصولها، إلى عاجز عنها ضجيع بمرقد.
1: نعم، ومن حكمته سبحانه أن جعل التعاطف بين الناس، التعاطف والرحمة بين الناس، فالقادر والغني يعطف على المريض، على العاجز، وينفق عليه ويعطيه، هذا من التراحم والتعاون والتعاطف، وفيه أجر عظيم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاونوا على البر تقوى، تعاون بين الناس، فالقوي يعين الضعيف والغني يعين الفقير وهكذا. وهذا إحسان وبر وخير، لو لم يوجد هذا لهلك الضعيف وهلك المريض. حتى الحيوانات تجد قويها يعطف على صغيرها، تجد الأم تعطف على ولدها، مع أنها ما ترجو منها نفع، ولكن الله سخرها وجعل فيها الرحمة لمولودها وصغيرها، مع أنه ما له مصلحة منه، لكن هذه رحمة الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الحيوانات. نعم.
0: فسبحان من أبدى فأتقن صنعه، وجل تعالى عن أباطيل ملحدي.
1: نعم، هذا تنزيه لله سبحان، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى الذي أتقن صنعه، كما قال سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والله جل وعلا رتب الأمور بعضها على بعض، وربط بعضها ببعض من أجل حصول النتائج المفيدة للبشرية، ولا تجد في خلق الله نقص أبدا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الكون منظم كله، ما تجد فيه نقص أو اختلاف، لأن الذي صنعه هو الله جل وعلا قادر مقتدر عليم خبير، فلا تجد خللا في الكون أبدا، نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل، لأجل مصالح العباد وللدلالة على قدرة الله وعبادته سبحانه وتعالى. والذي يجحد هذا يكون ملحدا، يكون ملحدا كافرا بالله عز وجل.

0: أحمد.
1: هذه مسألة وهي مسألة عطايا الملوك، عطايا الملوك التي يعطونها لأفراد الرعية. إذا أعطوك شيئا خذه، إذا أعطوك شيئا خذه. كان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره يقبلون هدايا الملوك والأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. اللي يجيك من هذا المال خذه واقبله، رزق ساقه الله إليك. حتى أنهم قالوا يجوز سؤال ولي الأمر، يجوز للإنسان أنه يسأل من ولي الأمر ويطلب منه، لا بأس بذلك. إنما السؤال الذي لا يجوز سؤال الناس، أفراد الناس أو أحد الناس، أما سؤال الأمراء والولاة لا بأس به. نعم.
0: وليس بمحظور عطايا ملوكنا، فقد قبل منهم صحابة أحمد.
1: نعم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوا من الملوك هداياهم كابن عمر وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، هذا رزق ساقه الله إليك. إلا إذا كان القصد من هذه العطية أنك تنازل عن شيء من دينك أو تداهن في دين الله، لا يجوز، لا يجوز هذا. ولهذا لما سئل أبو ذر رضي الله عنه عن عطايا ولاة الأمور قال: خذها ما لم تكن ثمنا لدينك، ما لم تكن ثمنا لدينك. إذا كان القصد منها أنك تتنازل عن شيء من الدين فلا، أما إذا لم يكن القصد منها ذلك فخذها. نعم.
0: وقد عامل المختار بعض اليهودية فتى وأكل لما دعوه فقلدي.
1: كذلك أكل طعام الكفار والتعامل مع الكفار بالبيع والشراء والمعاهدات. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار لأجل مصالح المسلمين، ولأن هذا تقوم به مصالح العباد وليس هو من المحبة لهم أو الموالاة لهم، وإنما هذا من تبادل المنافع التي خلقها الله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودي، أكل من طعام اليهودي، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى طعام. هذا دليل على أنه لا مانع من التعامل مع الكفار، أكل طعامهم وقبول هديتهم والإهداء إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فالكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه معاهدة هذا لا، هذا له معاملة خاصة. أما الكافر المعاهد والكافر الذي لم يحصل منه شيء يسوء المسلمين فلا مانع من التعامل معه في حدود المباح، وليس هذا من الموالاة كما يظن بعض الجهال، ليس هذا من الموالاة، هذه مصالح، مصالح دنيوية. والبشر يرتبط بعضهم ببعض، يرتبط بعضهم ببعض، قد يكون الإنتاج عند الكفار، هل نتعطل نحن؟ عندهم الإنتاج، عندهم الصناعات، عندهم، يعني نتعطل نحن؟ نتعامل معهم، نشتري معهم، نبيع معهم، ما في مانع، نستورد منهم البضائع، لا مانع من ذلك. نعم. نبيع عليهم إذا طلبوا منا يدفعون لنا ثمن ونعطيهم سلعة، ما في مانع، بيع والشراء، أحل الله البيع، بيع وشراء، ما فيه معروف لأحد حتى تقول ما به لهم معروف، هذا ما فيه معروف، هذا مبادلة، مبادلة منافع. نعم.
0: ومن يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي.
1: إذا كان الإنسان مختلط ماله من الحلال والحرام، مختلط ماله من الحلال والحرام، ولم تعلم أن هذا الطعام أو هذا الشيء أو اللي باع عليك، اللي باع عليك السلعة التي باعها عليك، لم تعلم أنها من الحرام، هل أصل الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، فالذي طعامه والذي طعامه أو ماله مختلط ولا تدري إن هذا من الحرام، فالأصل الحل. وهذا من تيسير الله ومن زوال الحرج عن هذه الأمة المحمدية. أما إذا علمت أن هذا المال من الحرام أو هذا الطعام من الحرام، سواء كان من كافر أو من مسلم، فلا يجوز لك، لا يجوز لك أخذ الحرام واستعمال الحرام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في
3: الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية ذكر قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وبيان ما فيه من دلالة على إجابة الله لمن دعاه. وتقدم معنا أيضا استشكال بعض أهل العلم لذلك، بأن بعض الداعين قد يدعو ويسأل الله أموراً قد لا يرى أنه تحقق له شيء منها أو تحقق له بعضها دون بعض. وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بأجوبة عديدة تقدم ذكر ثلاثة منها في الحلقة الماضية، إلا أن أحسن ما قيل في ذلك هو أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، ونيل المطلوب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه تحقق المطلوب وإلا فلا، كما هو الشأن في جميع الأعمال الصالحة والأذكار النافعة، لا تقبل إلا إذا استوفى المسلم شروطها وابتعد عن موانع قبولها. أما إذا وجد المانع أو انتفى الشرط فإن العمل لا يقبل. والشأن أيها الإخوة المستمعون في الدعاء كذلك، فإن الدعاء في نفسه نافع مفيد، وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، وسبب لكل سعادة في الدنيا والآخرة، لكنه يستدعي قوة همة الداعي، وصحة عزيمته، وحسن صدقه وقصده، وبعده عن الأمور التي تمنع من القبول. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه أي الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه، كما في المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء، والحديث فيه دلالة عظيمة وإشارة نافعة في هذا الباب يأتي بيانها وتفصيلها في حلقة لاحقة إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فاستعجال الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله، كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إشارة أخرى إلى مانع آخر من موانع قبول الدعاء، وهو ألا يدعو الإنسان بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيره. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه، ولو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره، كما قال الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وبهذا يعلم أن النصوص قد دلت على أن إجابة الدعاء موقوفة على تحقق شروط وانتفاء موانع، وقد أشير في هذه الحلقة إلى بعضها، وسيأتي ذكر جملة منها في ضمن حلقات هذا البرنامج. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
4: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
1: عبر إيضاحات النيرات.
2: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: أنا شاب من الله جل وعلا علي بالهداية منذ سنين، ولكنني وبعد أن عرفت طريق الحق كنت من السابق أفطر في شهر رمضان ولا أصلي، نتيجة لجهلي وغفلتي عن خالقي سبحانه. على الرغم أنني مؤمن فطريا أن الصلاة والصيام واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن كنت لا أعرف فداحة القاطع للصلاة والمفطر لشهر رمضان، وأنا الآن ولله الحمد أصلي وأصوم. ما هو الواجب علي الآن أن أفعله بحق خالقي سبحانه وتعالى للحدود التي تعديتها من صلاة وصوم؟ هل أصوم أيضا عدد الشهور التي أفطرت؟ وهل أصلي السنوات التي مضت؟ أجيبوني يحفظكم الله.
6: أيها السائل، أمثالك في هذا العصر كثيرون، ولقد أتت على أمة الإسلام رياح عاتية حملتها أفكار شيوعية فبثتها بين الناس، كما حملها تيارات من المدنية الزائفة الممتنة فألهت الناس، فأصبح الناس ما بين مستهتر ومشكك، وما بين مشدوه وحائر، والموفق ووفقه الله. فأحمد الله أنت على ما من به عليك من الاهتداء والرجوع عن الطريق الملتوي المظلم، فلو مت على ما ذكرت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن تارك الصلاة يقتل، والخلاف هل هي ردة أم حد، كما قد مر مثل هذا الجواب على أمثال سؤالك أو بعضه. أما القضاء لما مضى فخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب عليك القضاء، فإن الله جل وعلا يقبل توبة التائب وهو العفو الكريم. ولو كان من فرط السنين تاركا الصلاة يقال له اقضي ما مضى، لربما عاقه ذلك عن الرجوع إلى الحق والاهتداء. فإذا عومل بمقتضى سماحة الإسلام ويسره، وأن سيد الخلق قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين، فلا يظهر لي وجوب قضاء السنين التي تركتها من صوم وصلاة. لكني أنصحك أن تكثر من التقرب إلى الله بنوافل الطاعات، وكلما ذكرت حالك الماضية المظلمة جددت الشكر لله والحمد له الذي لم يدعك في تلك الحيرة تتخبط في ظلمات الجهل والضلال. تشكره لا بمجرد اللسان، وإنما بالفزع لطاعته وعبادته، ثم نصح من تراه على تلك الطريق. فلعل الله أن يهدي بك أناسا تكون هدايتهم على يدك من أسباب مغفرة ذنوب مضت. والله أعلم.
2: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
4: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات النيرات.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات
2: بين السائل والمجيب.
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: سائل يسأل يقول: إذا بدع العلماء شخصا بعينه بأدلة ثبتت عليه، فهل يجوز لطلبة العلم الأخذ بأقوالهم؟
8: نعم، الناس يأخذون بأقوال العلماء، والعلماء لا يمكن أن يبدعوا شخصا هكذا على طول الخط، لابد أنهم يبذلوا النصيحة لهذا الشخص صاحب البدعة، ويدللون له بأدلة الكتاب والسنة بأن هذا العمل بدعة، ويدعونه إلى التخلص منها والاعتصام بالسنة. هذا فعل العالم، مو على طول يا مبتدع يا فلان أنت مبتدع بدون أن يعلمه ويقيم عليه الحجة. فإذا قامت على الشخص الذي ملطخ بالبدعة قامت عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة، فلا يخلو من حالين: إما أن يقتنع ويسلم أدلة الكتاب والسنة فهذا صادق مع الله ومع نفسه، لا يقال له بعد ذلك مبتدع إذا تنازل. أما إذا أصر على بدعته وينشرها ويدافع عنها فهذا لا يستحق أن يكرم، وإنما يبين بأنه مبتدع، ويقال للناس احذروه باسمه وشخصه ولا حرج. وهذه من النصيحة، نصيحة للمسلمين.
4: بين السائل والمجيب.
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
11: باب الرجاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. السبي أي الأسرى، تسعى أي تعدو وتركض، أترون أي أتظنون. من فوائد الحديث: رحمة الله تعالى بعباده، وأنه يريد لهم الخير وأن ينقذهم من النار، ففتح لهم باب التوبة والرجاء والإنابة إليه. الاستفادة من الحوادث وربطها في التوجيه والتعليم بضرب الأمثال لتحصل معرفة الشيء على وجهه الأكمل. ينبغي على المرء أن يكون تعلقه في جميع أحواله وأحيانه بالله وحده، فليقصده العاقل لحاجته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. من فوائد الحديث: دليل على علو الله تعالى على خلقه، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. إثبات صفتي الرحمة والغضب لله، ولا يجوز تأويلهما بإرادة الثواب والعقاب، لأنه خلاف منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. سعة رحمة الله بعباده كافة، وأن رحمته سبقت غضبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. حافرها أي رجلها، والحافر للفرس بمنزلة الظلف للبقر. البهائم جمع بهيمة، وهي ذوات الأربع من الحيوانات، سميت بذلك لعدم نطقها وإبهام أمرها. الهوام هي الحشرات. طباق أي غشاء، والمراد يملأ ذلك ما بين السماء والأرض من كبره وعظمه. من فوائد الحديث: الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده هي من خلقه، والخير الذي أنزله لهم هو من فضله، وكل هذا جزء مما ادخره الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة. في هذا الحديث أعظم رجاء وبشارة للمؤمنين، فإذا كان يحصل لهم برحمة واحدة خلقها لهم في هذه الدنيا كل هذا التعاطف بينهم وكل هذا الخير لهم، فكيف ب100 رحمة يوم القيامة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا، يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. يأخذ بالذنب أي يعاقب عليه إن شاء. من فوائد الحديث: عظم فضل الله تعالى ورحمته على عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم بيده مقاليدهم، إن شاء غفر وإن شاء عاقب، أن التوبة الصحيحة تكفر الذنب. المؤمن بالله تعالى يصفو قلبه بالتوبة ويأمل بعفو ربه، فيبادر إلى الصلاح وعمل الخير، وإن وقع منه ذنب استدرك على نفسه بالتوبة ولم يصر على المعصية. هذا الحديث دليل على أنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. من فوائد الحديث بيان فضل الله تعالى على عباده بالعفو والمغفرة. كل ابن آدم خطاء، فعلى العبد أن يسارع في الاستغفار والتوبة. من حكمة التكليف ظهور أسماء الله المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن خلقه وعتقه لمن شاء من عبيده. ليس في الحديث تحريض على فعل المعصية، ولكن فيه تبشير بالمغفرة وإزالة لشدة الخوف واليأس من نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يفرون إلى الجبال ويعتزلون الحياة ونعيمها من شدة خوفهم، فكان في ذلك طمأنينة ورجاء لعفو الله ومغفرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. من بين أظهرنا أي من بيننا، يقتطع أي يؤخذ ويصيبه ضرر، فزعنا أي خفنا وذهبنا نبحث عنه، أبتغي أي أطلب، حائطا أي بستانا، مستيقنا أي موقنا ومصدقا. من فوائد الحديث شدة حب الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سلامته من كل مكروه. الإيمان الصحيح يدخل الجنة إما ابتداء بمغفرة الله وإما بعد دخول النار. مشروعية البشارة بالخبر السار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. من فوائد الحديث: هذا الحديث من أرجى الأحاديث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بيان عظيم رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، واعتناؤه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم. بيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنه سيعليه حتى يرضيه. من السنة في الدعاء رفع اليدين، إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأنه في السماء حيث تتوجه القلوب والأيدي إليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. يثبت أي يقوي، بالقول الثابت أي بالحجة.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط سقط عنه بها 10 خطيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكنا له كعشر رقاب وكنا له مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول السائل: إذا ظهرت مخالفة من البعض في أمور العقيدة، ما هو موقفنا منه؟
7: المناصحة والبيان له أن هذا خطأ والصواب كذا وكذا، وإرشاده إلى المصادر الصحيحة من مصادر العقيدة. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا عثمان بن عفان ابن أبي العاص أموي من بني أمية من السابقين في الإسلام، أسلم بدعوة أبي بكر في مكة وشهد المشاهد مع رسول الله ما عدا غزوة بدر وما عدا غزوة بيعة الرضوان، ما شهد غزوة بدر لسبب، السبب أن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، وأراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يخرج، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى يمرض زوجته رقية ابنة رسول الله، هذا عذر، وجلس بأمر من رسول الله، ولذا كافاه رسول الله لما قسمت الغنائم غنائم بدر، ضرب النبي له بسهم، ويكتب الله تعالى له أجر من شهد غزوة بدر، لم يشهد بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان كانت في السنة السادسة لما خرج النبي معتمرا إلى مكة، ومنعته قريش من دخول مكة عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عثمان اذهب إلى قريش فاوضهم، أعلمهم أننا لم نأتي لقتال وإنما أتينا معتمرين، علينا ملابس الإحرام، هذه البدن، نريد أن ندخل نعتمر ونخرج، ولكن قريش منعتها خيلاؤها وكبرياؤها أن تسمح لرسول الله في هذا العام، وعقدت مع النبي صلح بأن لا يدخل مكة هذا العام وأن يعود في العام القادم ويعتمر ويبقى بمكة 3 أيام قبل الصلح. والنبي قد بعث عثمان، بلغ النبي أن عثمان قتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه على أنه يريد أن يحارب، يريد أن يقاتل، على ما يقتلون عثمان؟ عثمان أمره ليس بسهل، لما يقتلون الرسول الذي أرسله رسول الله إلى مكة؟ فبايع الصحابة رسول الله واحدا واحدا، وعددهم لا يقل في ذلك اليوم عن 1500 رجل من الصحابة. أما عثمان رضي الله عنه فوضع النبي يده بدل يد عثمان، قال وهذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن شهد بيعة الرضوان، ما بايع لأن النبي بعثه، وأكرم من ذلك وأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده موضع يد عثمان. بعد ذلك جاء المفاوض المندوب القرشي وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على الصلح في أمر معلوم ذكره أصحاب السير، من أراد أن يطلع على ما جرى في هذا اليوم العظيم وهذه الغزوة، غزوة الحديبية وغزوة بيعة الرضوان، غزوة فيها من الفوائد وفيها من الحكم وفيها من الأمور ما الله تعالى به عليم، ينبغي للمثقف، ينبغي للقارئ، ينبغي لمن يقرأ ويكتب أن يطلع على هذه القضايا التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ينشأ الجيل وهم يعلمون ماذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الأمجاد، من المكارم، ماذا وقع للصحابة، يعلمون أسماء الصحابة، يعلمون ماذا حصل، بدل أن يبقى الجيل المسلم جاهلا غافلا لا يعلم عن أمجادي عن أسلافي عن من قبله يتخرج من الجامعات. والله ما يعرف عثمان، لو قلت له عثمان من والد عثمان لا يعلم. لما سمي عثمان ذو النورين؟ وعثمان يلقب بأنه ذو النورين. سمي عثمان ذو النورين لأن عثمان رضي الله عنه أولا زوجه النبي ابنته رقية بمكة، نورين فرق بين النور والنار، النور الضياء مشعل، والملائكة خلقوا من نور، والنار المحرقة، والشيطان خلق من نار. والعرب والصحابة أهل الإسلام قالوا ذو النورين، ما قالوا ذو النارين، قالوا ذو النورين، لأن الله أكرمه بنورين ضيائين عظيمين، الضياء الأول ابنة النبي رقية، الضياء الثاني ابنة النبي أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال لما أعطاه أم كلثوم وماتت أم كلثوم، قال: لو كان لنا ثالثة لزوجناك، لو كان لنا ثالثة لزوجناك. أما من قال إنه سمي ذو النورين لأنه أخذ وأطفأ عيني ابنتي رسول الله، إيش الحقد هذا؟ ما هذا الحقد؟ ما هذه الظلمة؟ يخرج عيني ابنة النبي ويعطيه النبي البنت الثانية؟ أين العقول؟ ما هذا الهوى؟ ما هذه الظلمة التي تقع على القلوب؟ يجب علينا أن نتقي الله. الله جل وعلا أعطانا عقول، السنة واضحة، الأحاديث موجودة، عودوا إلى التاريخ اقرأوا ماذا حصل، ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم كلثوم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشره النبي بالجنة وهو من ضمن العشر المبشرين بالجنة، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى بعد يوم من هذا اليوم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس بقباء، وماذا جرى للنبي في بئر أريس، وماذا وقع يوم أن جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي عمر وجاء عثمان. عندما قال النبي لأبي موسى، وكان أبو موسى كحارس بواب عند باب الحديقة، قال: جاء عثمان، أمر النبي بأن يأذن له، وقال النبي لأبي موسى: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد أصابته البلوى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع أن ألخص لك فضائل هذا القرم، فضائل هذا الجهبذ الذي اشترى بئر رومة وجعلها في سبيل الله، وأعتق يوم حصاره 20 عبدا في سبيل الله، وبنى مسجد نبينا هذا بالحجارة المنقوسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي جيش العسرة يوم غزوة تبوك جهز الجيش كله بماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن عل من اطلع على أسماء الصحابة ومن قرأ تاريخ الخلفاء الراشدين وقرأ الفتوحات الإسلامية ماذا وقع عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومات الحسن ابن علي والفتوحات الإسلامية التي وقعت، يعلم تماما أن الله تعالى قد أيد هذا الدين بعثمان وأمثال عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولي الخلافة بعدما استشهد عمر، وعمر قد جعلها في بقية العشرة لما طعنه اللعين وشعر بأنه هالك ميت، أمر بأن تكون الشورى في ستة من أصحاب النبي وهم مبشرون بالجنة: عثمان، علي، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن العاص إلى آخرهم، وأمر بأن يأتي ولده عبد الله شاهد ليس له حق، لا يعطى الخلافة ولا يستحقها، ولكن هؤلاء البقية العشرة المبشرين بالجنة الذين مات النبي عنهم راض احصروها في هؤلاء، أما ولدي فلا، ولدي يبقى شاهد ولا يعطى. وأذكر لك أنه كثر المال في زمن عمر، ولما كثر المال أعطى أسامة بن زيد بن حارثة 5000 درهم، وأعطى ولده عبد الله بن عمر 2000 درهم، 2000 لعبد الله بن عمر و5000 لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله بن مولى رسول الله. طبعا عبد الله بن عمر له الحق، عبد الله بن عمر صحابي أكبر من أسامة، أوتي به وهو صغير من مكة: يا عمر يا أبتي تعطي أسامة 5000 وتعطيني 2000؟ الجواب: يا عبد الله، إن أسامة أحب إلى رسول الله من أبيه منك، وزيد بن حارثة أبوه أحب إلى رسول الله مني أنا. بينك أنت، زيد بن حارثة الذي عتقه النبي، يقول عمر في تصوره: النبي يحب زيد أكثر مني أنا، والمعيار هو رسول الله ومحبته، لا عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة ولا حسب ولا نسب. إن كان حسب ونسب فزيد مولى رضي الله عنه، وإن كان الرق طارئ عليه لأنه سرق وأسامة ولده، لكن يا ولدي عبد الله، أسامة أحب إلى النبي منك، أنت النبي ما يحبك كحبه لأسامة، وأبوه زيد أحب إلى رسول الله مني، ولذا أنا أعطيه 5 وأعطيك 2، رضيت أو كرهت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انظروا ماذا يفعل الإيمان يا جماعة. والله الإيمان، والله الإيمان هو الذي يغير الأوضاع والأمور ويطهر النفوس، ولا يزكي النفوس إلا الإيمان، ولا يدنسها إلا البعد عن الإيمان وعن الله. ولن تجد إنسانا بعيدا عن الله منغمسا في الجاهلية في الفسوق في الفجور إلا لعدم تمكن الإيمان منه ومن قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يمكن الإيمان من قلوبنا، وأن يزيدنا إيمانا وهدى واستقامة وتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولي الخلافة، عمل أعمال مجيدة بنى مسجد نبينا هذا وقع له ما وقع من البلاوى والمصائب، وسأذكر لك في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق بأمر هذا الرجل الصالح الكريم الذي شهد النبي له بالجنة. واستمع إلى هذه القصة التي تدل على فضل هذا الرجل، وأنا أقرأ عليك القصة ولا أعلق عليها كثيرا لأن ألفاظها واضحة صريحة. يروي عطاء وسليمان ابن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله مضطجعا في بيتي، كان رسول الله مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو عن ساقي، الرواية بالشك عن فخذي أو عن ساقي، والذي يظهر كان كاشفا عن ساقي، لأن الفخذ قال النبي فيه: الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، ولا يقول النبي الفخذ عورة، الفخذ عورة، ويكشف عن فخذيه صلى الله عليه وسلم.

0: ما شاء الله تعالى، ثم خرج. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على هذا الحال، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: أحسن الله إليكم، كيف يكون التعامل مع الذي نحس بأنه يأخذ أفكاره من الخارج وتسيره هذه الأفكار، وأصبح يبث هذه الأفكار بين المسلمين؟
4: الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا قتل مكافئا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، وإذا سرق فإنها تقطع يده، والمحارب كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا الشخص الذي وصفته بهذا السؤال هذا جسم لا يصلح أن يوجد في المجتمع أصلا، ولكن عندما يكون موجودا ويصعب على الشخص أن يزيله عن هذا المجتمع بإبعاده فإنه يبتعد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يقترن بشخص فلا بد أن يعرف حقيقته من جهة علمه ومن جهة عمله بعلمه، فإذا كان صالحا للشخص فإنه يقترن به، وإلا فإنه يبتعد عنه، لأن قربه منه وهو غير صالح له لا شك ستنتقل إليه الأشياء الفاسدة، سواء كانت هذه الأشياء أشياء فكرية أو كانت أشياء عقدية أو كانت أشياء أخلاقية أو سياسية أو غير ذلك من أمور الحياة. وبالله التوفيق.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: مع الدرس الرابع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع والإيمان.

0: قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
1: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا المقطع يتضمن تقريرا من المزني رحمه الله لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان شرعا. فأهل السنة لهم في حد الإيمان شرعا عبارتان، إحداهما أنه قول باللسان، وأساس ذلكم الشهادتان، ثم سائر الأقوال الطيبة من ذكر وقراءة للقرآن وتسبيح وتهليل وتكبير وحمد لله عز وجل، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعبارة الثانية ما ذكره المصنف، الإيمان قول وعمل، فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هي ما يعتقده من الحق في الله سبحانه وتعالى وفيما جاء عنه، وأن ذلك صدق وحق. وعمل القلب حركته وعزيمته ونيته الصالحة. ولنوضح ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات بمثال. فالصلوات الخمس لك فيها أيها المسلم حالتان: الحال الأولى اعتقادك أن الله فرض هذه الصلوات الخمس، وأن ما جاء فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق، فأنت تؤمن بذلك. هذا هو قول قلبك، وما تجده في قلبك من التهيؤ للصلاة والاستعداد لها وأداؤها على الوجه الصحيح، فهذا هو عمل قلبك. ثانيا، قرر الشيخ رحمه الله في الإيمان أمرا آخر، وهو أنه لا عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بالعمل. وهذا إشارة إلى قوله، إلى حديث الصحيح، قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وقد قرر شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر، الإمام المحدث بلا منازع وإن رغمت أنوف، وأعني به الشيخ ناصرا أو ناصر الدين الألباني رحمه الله، عقيدته على وفق ما جاء في هذا الحديث. وبهذا يعلم أن وصفه بالإرجاء من أبطل الباطل، والله يدافع عن الذين آمنوا. بقي أمر آخر وهو الأدلة على عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الآية. والشاهد من هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف أهل الإيمان حقا، وهي: أولا وجل قلوبهم حال ذكر الله سبحانه وتعالى، وثانيا زيادة إيمانهم حال تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الآيات المنزلة التي هي كلامه ووحيه وتنزيله، أو حينما تذكر الآيات الكونية والآفاقية التي هي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومن الآيات الكونية التي يزيد بها إيمان العباد السماوات والأرض والجبال والأنهار وخلق الإنسان وغير ذلك، وهي كثيرة. ثالثا التوكل على الله عز وجل، وهذا من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. ورابعا إقام الصلاة، وخامسا إيتاء الزكاة، وهذه من الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح. وفي سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والشاهد من هذه الآية ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان، وهو عمل. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأدلة منها على ما قرره أهل السنة وأصلوا له في الإيمان، فإنها متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. ومن تلكم الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها حماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية: الإيمان بضع وسبعون بابا، أعلاها قول لا إله إلا الله. والشاهد من هذا الحديث واضح، فقوله صلى الله عليه وسلم: قول لا إله إلا الله شاهد القول، وإماطة الأداء عن الطريق شاهد للعمل، والحياء شعبة من الإيمان، شاهد لاعتقاد القلب وعمل القلب، وذلكم أن الحياء أمر قلبي يبعث في نفس الإنسان الكف عن كل ما هو قبيح من قول أو فعل، وهو من كما أعني الحياء من كمال المروءة والشهامة. وإن كانت تظهر آثار الحياء على البدن. نعم، ماذا بعد؟
0: قال رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان متفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
1: كيف؟
0: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
1: نعم.
0: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان.
1: ولا
0: نوجب لمحسنهم الجنان.
1: نعم.
0: غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
1: وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة في عقيدتهم حيال إخوانهم أهل الإيمان. وهذا الأصل يتضمن جملا عدة. الجملة الأولى: تفاضلهم، فأفضل الخلق إيمانا بلا منازع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمته بعد أمته إيمانا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. وأمر يؤكد هذا معلوم بالبداهة، فإن من عمل من شعب الإيمان 50 شعبة فهو قطعا عند العقلاء أفضل ممن عمل 30 شعبة من خصال الإيمان. الثاني: أنهم يتزايدون، يزداد إيمانهم بزيادة أقوالهم وأعمالهم الطيبة، فكلما سبق العبد إلى خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه. الثالث، الخصلة هو الأمر الثالث، أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، لا يخرج العبد بمعصيته من الإيمان، فالمعاصي تنقص الإيمان وتنفي كماله وتكدر صفوه، ولكن لا يخرج صاحبها من الإيمان، فيبقى له إيمانه، وإنما ينتفي عنه الكمال، فكمال الإيمان منفي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فأهل السنة على أن الفساق من أهل الإيمان مؤمنون بإيمانهم، فساق بكبائرهم، ويقولون أحيانا مؤمنون ناقصوا الإيمان. الخصلة الرابعة أنهم لا يكفرون بركوب الكبائر، وها هنا لا بد من بيان أمر، وهو أن من ركب الكبيرة من المسلمين له حالتان: إحداهما أن يركب ما يركب من كبائر الذنوب وعظائم الإيمان وهو يعتقد أنه واقع الحرام وقارف السيئة، فهذا فاسق منفي عنه كمال الإيمان لا الإيمان بالكلية. هذا حكمه عند أهل الإسلام، عند أهل السنة والجماعة في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذب راكب الكبيرة الذي لقيه مصرا عليها، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله: من مات يدعو لله ندا أو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه من عقيدتكم معاشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات أن الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد لا يخرج من كبائر، لا يخرج من الإيمان بمجرد ركوبه الكبائر، ما دام يعني ما دام أنه معتقد تحريمها. الحال الثانية أن يركب مسلم عافانا الله وإياكم ما يركب من كبائر الذنوب مستحلا لها عالما عامدا، فهذا كافر. فإن كان أعلن هذا بصريح قوله فقال مثلا: الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن كان يعتقد هذا في قلبه في نفسه ولم يظهره فإنه منافق. لعله الأمر الخامس أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة، لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وأهل بيعة الشجرة وغيره فإنه يشهد له بذلك. كما أنه من عقيدتهم أنه لا يشهد على أحد بعينه بأنه من أهل النار إلا صنفان أو صنفين، أحدهما من عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي لهب، والثاني من مات على الكفر، من علم أنه مات على الكفر سواء كان كفره أصليا بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا فإنه يشهد عليه بالنار ولا كرامة عين. ففي الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان أبشرك بأنك من أهل النار. وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. وقد عرفتم وأزيدكم شيئا، أهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية وهي أنهم يشفقون على العاصي حتى على الكفار ويودون أنه لم يقع منهم ما وقع من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والنظرة الأخرى شرعية وهي عقوبة المخالف الذي يلجلج على المخالفة ويصر عليها ويركبها عنادا فإنهم يعاقبونه بما يقدرون عليه. فيتحصل من هذا أن المصنف رحمه الله قرر أولا ما قرره الأئمة قبله من عقيدة أهل السنة في حد الإيمان، وثانيا الرد على المرجئة سواء كانت المرجئة الغالية المرجئة الجهمية الذين يحدون الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد أو مجرد التصديق فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والمرجئة المتوسطة وهم مرجئة الفقهاء الذين يحدون الإيمان بأنه قول واعتقاد ولا يرون العمل في مسمى الإيمان، وهذه وتلك كلتاهما ضالة مضلة، وإن كانت الأولى أكثر ضلالا وانحرافا وبعدا عن صراع عن سبيل الله. وكذلك الرد على الوعيدية، الرد على الوعيدية من خوارج ومعتزلة، فإن الخوارج يكفرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته ونسائه، ويقولون بتخليده في النار أبد الآباد إن مات مصرا على كبيرته. واتفقت معهم المعتزلة على الحكم الأخروي، وخالفت في حكمه الدنيوي، فقالت المعتزلة في راكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى الحق والصدق، وذلكم أن أهل السنة هم أفقه عباد الله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الوعد والوعيد. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أو هذه السائلة،
1: أو أقرب شوية الميكروفون شوية،
0: امرأة حائض تريد أن تحضر هذه الدروس، فهل يصح لها دخول المسجد؟
1: الراجح عندنا أن الحائض يجوز لها دخول المسجد لحاجة، لأن البدن طاهر، وإنما النجاسة في المكان المعلوم. ومن الأدلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة والخمرة، وهو في المسجد، قالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. والذين قالوا بمنعها من دخول المسجد هو خشية ما يقع منها، وما دامت قد أمنت بالوسائل الحديثة التي يؤمن معها تلويث المسجد، فلا مانع إن شاء الله من حضورها الدروس وغير مما تحتاج إليه، حضور هذه الدروس وغيرها مما تحتاج إليه من العلم. نعم.
0: وهذا آخر يقول: شخص لا يصلي الفجر وقد نصح عليها مرات عديدة فلم يستجب تكاسلا وتساهلا، فهل يكفر بالتعيين كأن يقال له أنت كافر؟
1: هذه العبارة لا يصلي الفجر، كثير من الناس يتوسعون فيها لأنهم لا يرون الشخص معهم في المسجد، والواجب التثبت، هل هو لا يصلي الفجر أبدا أو يصليه بعد فوات وقتها؟ فإن كان الأول لا يصلي الصبح أبدا، لا يصلي الصبح أبدا تهاونا، فهو عندنا كافر ما دام أنه مصرا على ترك إحدى الصلوات الخمس، لا يصليها في البيت ولا في المسجد فهو كافر. وإن كان يصليها بعد فوات وقتها فهذا مسكين غلب عليه أمر من الأمور، فينظر في حاله. فإن من الناس من يؤخر الصلاة الصبح عن وقتها لعذر لا يمكن زواله، كأن يكون عمله من أول الليل إلى قبل الصبح بساعة أو ساعتين، فهذا يطبق عليه النوم ولا يقوم إلا في الضحى. ومنهم من هو مبتلى بثقل النوم وليست له نية في ترك صلاة الفجر، فلا يقوم إلا متأخرا. وأما إن كان من قبيل التهاون وتضيع الوقت للسهر في الليل حتى قرب صلاة الصبح، فهذا يناصح ويبين له، قد يغلظ عليه في القول ويبين له أن هذا من صفات المنافقين. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: هذا السؤال يقول: إذا رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يذكره أو لا يذكره؟ هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة عامة. إذا رأيت أخاك يفعل ما تفسد به عبادته ناسيا، فعليك أن تذكره، عليك أن تذكره. فإذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره، قل إنك صائم. وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد، نبه. إذا رأيت صائم مصليا يصلي إلى غير القبلة، وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره، حتى لو كانت اللقمة في فمه، نذكره ويلفظه. عرفتم الآن؟ يعني لو رأيتم الآن شخصا يصلي إلى غير القبلة، هل تتركونه؟ لا، توجهونه. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وصائم نذكره.
9: نعم. شيخ، اللي سمعته وتترك حتى إشباع فقد أطعمه الله وسقى وتخطر وادم.
8: نعم.
9: قول اللي تتركه حتى ينتهي فتخبره فقد أطعمه الله وسقى.
8: هذا جاهل، هذا جاهل. الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو، لأنه ناس. أما أنت فأنت عالم، فلا بد أن تنهى عن المنكر. هذا مثل الذي يقول: إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه، لأن هذا رزق القط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله، أجاب الله له حمامه ليأكله. نقول: لا تستنقذها منه، خلوه يأكلها، لأن هذا رزقه. ما هو صحيح.
9: الحمام طعم الخشب،
8: ألو أين؟ قد يكون على ألف وعلى ريال، ما هي؟ الكلام مش عليه، على أن هذه بعض العوام، العوام على اسمهم هوام، ليس عندهم معرفة بالشرع ولا معرفة بالواقع. ولهذا نقول: متى رأيت أخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك أن تذكره، سواء صيام أو غير صيام.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد،
10: اللهم صل وسلم،
11: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال: ما يسن في يومها؟ قال: ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي لإمام كل مسجد أن يعمل بهذه السنة ولا يتركها حتى تموت، كما يفعل بعض الناس لا يكاد يقرأها في السنة، وبعضهم لجهله يقرأ الإنسان وحدها أو يقرأ السجدة الإفلامي وحدها ويقسمها بين الركعتين، وبعضهم أجهل من ذلك يقرأ آيات من أي سورة فيها سجدة ثم يسجد، يظن أن المقصود هو السجود، وليس الأمر كذلك. المقصود من قراءة هاتين السورتين هو تذكير الناس بما اشتملت عليه هاتان السورتان من مبدأ الخلق وإعادته، لأن الله عز وجل ذكر في السورتين مبدأ الخلق إلى أن يبعث الله الأولين والآخرين ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ففي هذا موعظة وتذكير لكل أسبوع يسمعها، فيكون فيها إيقاظ للقلوب وتحريك للمشاعر حتى ينتبه الإنسان لنفسه. وليس المقصود السجود حتى نقرأ أي آية فيها سجدة فنسجد، ولا تتم السنة والفضيلة والسير على الهدي النبوي إلا إذا قرأنا السورتين كاملتين. وليس من اللازم أن تقرأ كل جمعة، لو جمعة بعد جمعة جمعتين تقرأه وجمعة لا فلا بأس، أما أن نتركها نهائيا ولا كأنها سنة فهذا إماتة للسنة. فالواجب للإمام أن يعمل بالسنة ولا يتركها، وإذا كان لا يحفظها غيبا فلا حرج أن يقرأها نظرا، لا حرج أن تقرأها بالمصحف، ليس حجة كونك ما حفظتها، إن حفظتها فهو خير لك، وإذا لم تحفظها اقرأها ولا بالمصحف. فالمؤلف رحمه الله يقول: يكره المداومة عليها، ليس معنى هذا يعني كراهية التحريم، لكن يقول إن بعض الناس بعض العوام إذا لم تقرأها إذا كنت مداوما عليها ثم تركتها جمعة لم تقرأها يشك في صحة الصلاة، يظن أنك لما لم تقرأ هاتين السورتين فإن الصلاة غير صحيحة. هذا هو الذي أراده المؤلف، فيقول يعني مثلا في الشهر تتركها مرة، لأن الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة قراءتها في يوم الجمعة هاتين السورتين. نعم.
11: قال رحمه الله تعالى: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.
10: نعم، إذا وافق يعني صار العيد يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا مجمعون، فمن أراد يجمع معنا فبها ونعمة، ومن لا فلا، يعني فلا حرج، وكما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام لا تسقط عنه، بل عليها أن يجمع، ولكن ليس معنى هذا أنها تسقط بل تصلى ظهرا، فإن سمعنا بعض الجهلة يظن أنها تسقط نهائيا فلا يصلي لا ظهرا ولا جمعة، وهذا جهل في الدين، ركن من أركان الإسلام، كيف تسقط؟ الذي سقط هو وجوب الجمعة، وأما الظهر فتصليها، هذا هو الواجب. لكن لا شك أنك لو صليت الجمعة لكان أفضل. نعم.
11: قال رحمه الله تعالى: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء.
10: نعم، الجمعة ليست كالظهر، الظهر معروف أن سنتها الراتبة ست أربع قبلها واثنتان بعدها. وأما الجمعة فليس لها سنة راتبة قبلها، يصلي الإنسان ما شاء. كان يحضرون رضي الله عنهم الصحابة ومن بعدهم فيصلون، بعضهم يصلي ويستمر أو يصلي كثيرا، فعلى كل حال من الركعتين إلى أكثر تصلي ما شئت، هذا قبل الجمعة. أما بعد الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربعة، وإن صلىها في البيت صلى ثنتين ركعتين، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض العلماء أيضا إن أكثر السنة بعد الجمعة ست، يعني ست ركعات، ولا يحل لمن صلى جمعة يصلي ظهرا، فإن هذا زيادة في الدين، والزيادة في الدين كالنقص منه. فإن سمعنا أيضا أن أناس جهلة يصلون الجمعة ثم يذهبون ويصلون ظهرا، الله عز وجل فضل هذه الأمة في الجمعة فهي أفضل من صلاة الظهر، فإذا صليت جمعة فلا تصلي ظهرا. أما إن كنت لست من أهل الجمعة، من الذين لا تجب عليهم الجمعة، فإن صليت جمعة كفتك عن الظهر، وإن صليت ظهرا فهذا الواجب عليك، أما تصلي ثنتين لا. نعم.
11: قال رحمه الله تعالى: ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا.
10: هذه أشياء مسنونة ليوم الجمعة، يعني يستحب للمسلم أن يحافظ عليه. أولا الغسل، بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لو لم يرد إلا هذا الحديث لقيل بوجوب الغسل، لكن فيها حديث أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والغسل لا شك أنه أفضل لما فيه من كمال الطهارة والنظافة وقطع الروائح الكريهة والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الدالة على فضل الغسل كثيرة. اغتسلت من بعد صلاة الفجر أو بعد الشروق، المهم أنك اغتسلت في صبح يوم الجمعة. أيضا مما يسن السواك، لأن السواك مسنون في كل وقت، لكن أيضا في الجمعة يتأكد، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. يعني ترك الأمر الإيجابي مخافة المشقة على الأمة، وإلا فالسواك مسنون في كل وقت، في أوقات الصلاة وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه أول ما يبدأ بالسواك، كان يجهزون له قبل أن ينام سواكه ووضوءه وشرابه، فإذا قام تسوك وشرب وتوضأ ثم صلى عليه الصلاة والسلام. ثم إن السواك أيضا مسنون عند الوضوء، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم، وأيضا عند قراءة القرآن، مسنون في جميع الأوقات للصائم وللمفطر فلا مانع. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك، وكان كثير التسوك، عندما يدخل بيته يتسوك، عندما يقوم من نومه يتسوك، حتى في آخر لحظة من حياته اشتاك تسوكا أو استياكا ما رأته عائشة كما تقول اشتاك مثله. فلما فرغ رفع أصبعه إلى السماء ثم قال: اللهم بالرفيق الأعلى، ليلقى ربه على أحسن حال. السواك إذا مسنون في جميع الأحوال. ثم الطيب، وهو من سنن المرسلين، يقول عليه الصلاة والسلام: حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب مسنون ومستحب في جميع الأوقات، لكنه يتأكد في يوم الجمعة. وهو من أي نوع تجده، من طيب أهلك، مما يخصك، بخور، عطور، المهم أن يكون طيبا له رائحة طيبة، وهذا بخلاف من يأتي ورائحته من الدخان والأشياء التي ليست طيبة فيؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فالطيب إذا مسنون ومستحب ويتأكد في الصلوات، وعند الجمعة آكد. الطيب لا يرد ممن أهدى إليك أراد أن يطيبك، لأنه كما ورد خفيف المحمل طيب الرائحة، لا يضر ولا يكلف ولا يحرم إلا على المحرم. فبعض الناس يتحرج من الطيب إذا كان صائما، لا علاقة بالطيب في الصيام. اللهم إلا البخور لأنه ينفذ إلى الصدر، فهذا ينبغي الإنسان ألا يفعله. أما العطور بأنواعها فلا بأس بها، ولا سيما في يوم الجمعة وعند الإحرام في الحج أو بالعمرة. ثم لبس أحسن الثياب نظافة وطهارة. الطهارة واجبة دائما، لكن النظافة فإن هذا أيضا من الجمال والكمال الذي مشروع لنا في هذه الأمة، فإن ديننا يدعو للنظافة ويحث عليه. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، الاحتقار للناس وجحد الحق. إذن فالنظافة في الثياب والجمال فيها واستحسانها هذا طيب ومسؤول. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل مسجد. إذا كنت لو أردت أن تقابل أحد حرصت على أن تكون ثيابك من أحسن ما يكون، الله أولى بأن تقف بين يديه على أحسن هيئة، الله أولى بذلك. إذن فمن السنة استحسان الثياب في ذلك اليوم كما هو مشروع في يوم العيد أيضا. ومما يسن يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من صلى عليه صلاة واحدة، يعني في أي وقت وفي أي يوم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. لكن يقول عليه الصلاة والسلام إن صلاتكم معروضة علي، وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه. ومن سمع بذكره ولم يصلي عليه رغم أنفه، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليه. الصلاة والسلام عليه والإكثار منها دائما وفي يوم الجمعة وليلتها أفضل وقت. والله عز وجل يرد روحه إليه فيرد السلام على من سلم عليه. سلمت عليه بعيد أو قريب، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فالذي يقول إذا ذهبت المدينة سلم لي على الرسول، هذا يجهل الحكم. لو صلى عليه وسلم هو وهو في مكانه لكان تبليغ الملائكة أسرع من تبليغ هذا الآدمي وأبلغ. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام في أي مكان. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فصلوات الله وسلامه عليه. اسمع أن بعض الناس إذا أراد أن يدعو أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد اتجه إلى القبر، وهذا خطأ كبير وليس له أصل من السنة. إذا أردت أن تدعو اتجه إلى القبلة وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية، في استفتاح الدعاء وفي ختمة. لكن اتجاه إلى القبر هذا ليس من السنة، بل هو بخلاف السنة. وإذا أردت أن تصلي وتسلم عليه كذلك في أي مكان أنت فلا يحتاج إلى الاتجاه. وأقبح من ذلك الذين نراهم يتجهون إلى القبة في خارج المسجد، فهذا جهل كبير، ويخشى عليهم أن يقعوا في بدعة التوسل إلى غير الله. فالواجب الإنسان يلتزم بالسنة، يتوجه إلى الله وحده عز وجل، وإذا أراد أن يدعو فإنه يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله ويصلي ويسلم على نبيه ثم يدعو، وإذا انتهى يختم الدعاء بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ما يسن يوم الجمعة كثرة الدعاء، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. هذه الساعة أخفى الله وقتها من أجل الإنسان يجتهد في اليوم كله. فعليك أن تكثر من الدعاء في يوم الجمعة ومن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلك أن توافق هذه الساعة. وأقوال العلماء فيها كثير، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها فلا داعي إلى كثرة الخلاف، لكن على الإنسان أن يتحرى ويكثر من الدعاء في ذلك اليوم، يكثر من الدعاء في جميع اليوم لعله يصيبه ويدركه. كذلك يستحب القرب من الإمام والتبكير ليوم الجمعة، فإن من جاء في الساعة الأولى كان فمن قرب بدلا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق بها. ثم إذا جاء الإمام طوت الملائكة الصحف، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يسجلون ويكتبون الناس على حسب تقدمهم للجمعة. وقد ورد أن مجلسك من الله، يعني قربك من الله في يوم المزيد في الجنة الذي هو وافق يوم الجمعة في الدنيا، فإن مجلسك وقربك من الله على حسب تبكيرك للجمعة، فاحرص. هذا الواجب، أن الإنسان يتحرى الفضائل ويعمل بها بقدر الإمكان، ولا يتساهل ويأتي للجمعة في آخر لحظة ولا يهمه أن ينافس ويسابق في فضائلها. فأنت لا تستغني عن الله، ومن ادعى أنه مستغني عن الله فقد كذب. إذن فعليك أن تبادر وتأتي بالسنن بقدر ما تستطيع. هذا ما استطعت تبيينه من سنن يوم الجمعة في الزيادة عن هذا.
11: من يبكر إليها ماشيا؟
10: التبكير قلنا التبكير وذكرنا فضائله، من أتى في الساعة الأولى والثانية، لكن كونه ماشيا هذا إذا تيسر أن تأتي ماشيا، لأن مشيك إلى المساجد كل خطوة تخطوها لك حسنة، ويرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. هذا الجمعة وفي غير الجمعة، لكن كل الأعمال الصالحة إذا فعلت يوم الجمعة التي شرعت فإن الأجر يكون أكثر.
11: قال: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام.
10: يعني أن الوجوب إذا أذن المؤذن، هذا الوجوب ما عاد تعذر فيه، لكن المستحب كما ذكرنا في الأول التبكير والمنافسة في ذلك. فإن أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر لما دخل فإذا أمامه ثلاثة قد وصلوا قبله، قال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، إيمانا منه على أن المؤمنين يوم القيامة يكون مجالسهم وقربهم من الله في يوم المزيد على حسب تبكيرهم للجمعة. هذا عند الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. أما الأذان الأول فهذا سنه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وبعدت الأسواق على المسجد، صاروا ما يسمعون المؤذن، ولكننا نقول لهم: عليكم أن تأخذوا بالسنة وهو تحر الوقت والتبكير فيه، هذا في جميع الأوقات، لكن في الجمعة أكثر وأفضل وأعظم أجرا ومنافسة، لأن يوم الجمعة بالذات هو أفضل الأيام، أفضل الأيام، ومن أجل ذلك شرعت فيه هذه الفضائل وهذه السنة، وهو يوم تقوم فيه الساعة، ويوم أيضا تجاب به الدعوات كما سمعنا في الساعة التي يستجاب بها الدعاء، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم ونفخ فيه الروح وأسكنه الجنة. فضائل يوم الجمعة لا نحصيها، ما نستطيع أن نعدها ونحصيها، ففضائلها كثيرة. نعم.
11: قال رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة.
10: معلوم على تقديم، يعني الإكثار في يوم الجمعة إكثار الدعاء وتلمس ساعة الإجابة، وساعة الإجابة أخفاها الله عز وجل، وقد ورد فيها تقريبا 24 قولا، منها من يقول إنها آخر ساعة يوم الجمعة، فقال أحد الصحابة وأظنه أبو هريرة قال لي كعب كيف تقول إنها آخر سنة؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم

0: وليلتها.
1: هذا أيضا تقدم يعني فضيلة الإكثار من الصلاة والسلام عليه في يومها وليلتها، لقول عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم عروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فيه، ولقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
0: قال ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به.
1: يعني لا يجوز الإنسان أن يتأخر في يوم الجمعة ولا حتى في غير يوم الجمعة، لا ينبغي لك أن تتأخر ثم تأتي وتتعقب رقاب الناس، هذا تدفع وهذا تدوس وهذا تضع ثيابه من أجل أن تصل إلى الفرجة. لا يجوز لك أن تؤذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا داخلا وصار يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت المصلين. نعم.
0: إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به.
1: نعم، يعني لا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس، لكنه إذا رأى فرجة لا يصل إليها إلا بذلك فالأولى أنه يعني يحرص على أن لا يؤذيه، فإن كان سيترتب على الوصول إلى هذه الفرجة أذية الناس فليجلس، اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس، فإذا أقيم الصلاة ستسد هذه الفرجة. نعم.
0: قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده.
1: يعني لا ينبغي أنك تقدم إنسان يجلس لك في مكان يحجزه لك وأنت تتأخر في البيت أو في السوق تبيع تشتري، وإذا قدمت إذا جئت أقمته وجلست في مكان هو أولى منك من يجلس فيه، ولا يحل لك أن تحجز مكان، إذا كنت تريد التقدم فتقدم أنت. نعم.
0: ولو عبده أو ولده.
1: حتى ولو كان يعني عبدك المملوك أو خادمك أو ولده تقول اجلس في هذا المكان حتى أتيك، وأنت تذهب إلى السوق البيت وربما تنام وهذا الإنسان حاجز هذا المكان، هذا ليس من السنة. ما دمت تريد التقدم فتقدم أنت بنفسك، أما أن تجد أحد يحجز لك أو تضع السجادة في مكان وتضع عليها كرسي المصحف وفيه مصحف هذا تحايل فقط، فلو رفعت كرسي فيه فلعله لا حرج، لكن على كل حال لو كان معروف أنك ما تذهب يعني ما تتأخر، إما أنك تجدد الوضوء أو تأتي بأحد من الأولاد تعرف أنه نائم وتذهب وتوقظه وتأتي به يعني نحو ذلك، أما أنك تذهب إلى البيت وتنام أو تذهب إلى السوق تبيع وتشتري والمكان محجوز لك فهذا ليس من السنة. لا. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وكنتم ووفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سؤال يقول في بعض بلدان المسلمين بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد وبعضها أذانان، فما الحكم في ذلك وما هو الأولى؟
1: يعني بعض المساجد يؤذن فيها
0: أذان واحد وبعضها أذانان
1: يوم الجمعة.
0: نعم.
1: كل حال اتباع السنة وهذا هو الواجب، لأن السنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام أو سنها الخلفاء الراشدون يجب العمل بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثاتهم. فالأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه لما رأى المدينة اتسعت والأسواق قد كثرت وأبعد الناس عن المسجد، خاف على أنهم لا يسمعون الأذان، فإذا أذن المؤذن الأول تنتبه وتنبه غيرك ويكون علامة، وأما الأذان الآخر فإنه هو الواجب وهو الذي لا يجوز لمن

0: سمعه وعلم أنه أذن لا يجوز أن يبيع أو يشتري.
1: بسم الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الطواف بالقبر؟
0: ما حكم
1: الطواف بالقبر؟
0: طواف القبر إذا كان يطوف به توسلا إليه وتقربا إليه يدعوه ويرجوه فإن هذا شرك أكبر. وأما إن كان باب التبرك دون أن يدعوه ولا يصرف له أي نوع من أنواع العبادة هذا بدعة ومحرم وهو وسيلة إلى الشرك.
1: رسال: ما هي السنة بعد الجمعة؟
0: السنة بعد الجمعة هو أن تصلي 4 ركعات أو أكثر.
1: والسائل: هل يجوز النذر للميت كقراءة قرآن أو صلاة أو غير ذلك وإهداء ثوابها له؟
0: وإيش السؤال؟
1: قل: هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو الصلاة للميت؟
0: لا، الصلاة قطعا لا يجوز أن تهديها إلى أحد. وأما قراءة القرآن فإن من أخذ بالحديث الذي ذكر فيه أو بالأحاديث التي وردت بإهداء ثواب ونفعها للميت فإن القرآن لم يكن منها، فليس من السنة أن تهدي ثواب القرآن لأحد. لكن بعض العلماء يقول: أي عمل صالح أو قربة تقرب بها المسلم الحي وتبرع بثوابها لأي مسلم ميت يجوز، هذا اجتهاد. أما الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي ورد الصدقة والاستغفار، تستغفر له وتدعو له وإنفال وصيته والدين، وكذلك الحج والعمرة عن الميت، كذلك أداء ما وجب عليه من الأركان ومن النذور والواجبات من الكفارات لأنها ديون، والنبي عليه الصلاة والسلام الله فالله حق بالقضاء. كذلك الصلاة النافلة فإن لم نسمع بأنها تهدى لا أحفظ دليلا يعني يجيز إهداء الصلوات إلى الميت، فلم يرد حسب ما ظني، حسب ما حفظت وعلمت وعلمي قليل، أنه ليس هناك أحد يصلي عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، إلا الصوم إذا كان أداء كفارة دينا عن الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء، أما أن نصلي عنه فلا، فهذا ما ورد أبد. نعم.
1: سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحصر.
3: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
4: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
3: كتاب البيوع.
4: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا أعقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 60.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: قال المؤلف رحمه الله:
7: وقال مالك في المقطع عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: إنه عمل في مال ابن عثمان على أن الذبح بينهما، وهو موقوف صحيح. موقوف يعني عنه على من؟ على عثمان. مان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهما طيب. فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصا مالا على أن الربح بيني وبينه، ولكن قلنا لا بد أن يكون مشاعا معلوم، وبيني وبينه معلوم معلوم. طيب إذا كان لي ربعه ولو ثلاثة أرباع هل هو بيننا؟ بيننا بيننا. له عشر وتسعة أشهر أشهر وبيننا. فإذن إذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كله بينية عاد إلى الجهاد، عاد إلى الجهاد. فيقال نعم الأصل أن البينية فيها إبهام، لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة. البينية هذه أيضا من القواعد الفقهية، البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة. ولهذا لو أعطيت فقراء عشرة أعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم، فجاء واحد منهم أخذ نصف وقال نصف لي لكم الباقي وهذا بينه، يملك هذا؟ ليش؟ لأن البينية تقتضي المساواة، أن يكون الناس سواء. فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشر ولا يمكن أن يتعدى. إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية، وعلى هذا فإذا قال الربح بيننا فهو نصف. نعم. ثم قال المؤلف باب المساقات والإجارة. ليته قال والمزارعة كنحل، وجعل للإجارة بابا مستقلا، لأن بينهما فروق كثيرة، بين المساقات والمزارعة وبين الإجارة فروقا كثيرة، لكن المساقات والمزارعة هما المتشابهتان. المساقات في اللغة مأخوذة من السقف، مأخوذة من السقف، لأن حروفها الأصلية سين وقاف وياء، إذن هي من السقف. والسقف معروف صب الماء على الأرض لتشرب، هذا السقف، فهي من المساقات، وهي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. انتبه، دفع أرض وشجر، يعني أرض فيها شجر، لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره. هذه المساقات. مثال ذلك رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه، وجاء إلى شخص وقال تعالى خذ هذا بستاني، خذ اعمل فيه ولك نصف ثمره. هذه المساقات، هذه جائزة تجوز، لأن فيها مصلحتين، مصلحة لصاحب الأرض ومصلحة للعامل. فصاحب الأرض يستريح ويكفي هذا المؤونة والتعب، وهذاك يغنم لأنه ليس عنده ما يشتري ثمرا وليس عنده بستان، فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر، ففيها مصلحة للطرفين، وهي تشبه تماما إيش؟ المضاربة، تشبهها تماما. طيب الإجارة مأخوذة من الأجر وهو الثواب، أي مكافأة العامل على عمله، هذا الأصل. ولهذا فلان له أجر عند الله، يعني ثوابا مكافأة على عمل، فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب، أي المكافأة على العمل. وأما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم، أو القيام بعمل بعوض معلوم. فالبيت إذا أعطيته شخص لينتفع به لمدة سنة ليسكنه لمدة سنة، هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم. والثوب إذا أعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم. والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. فالإجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين، وكلها جائزة إن خير من استأجر الخوي الأمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. عاملهم أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها. شطر يعني نصف من ثمر، هذا باعتبار الشجر، أو زرع باعتبار البقول الزور، يعني على النصف من الثمر في الأشجار، والزرع في البقول. طيب، وقول عامل أهل خيبر، أهل خيبر هم اليهود، وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغرب، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم وهي مزارع واسعة، فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف. ولهذا قال في رواية لهما أي للبخاري ومسلم، لأن المؤلف رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. فسألوه أي اليهود أن يقرهم بها على أن يأخوه عملها ولهم نصف الثمر. نعم، إذن هم الذين طلبوا البقاء، طلبوا البقاء يعمل فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذا الأشجار والأراضي ولهم نصف الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف الثمر، لكن ما شئنا حسب مشيئتنا. وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناه. فوافقوا على هذا الشرط على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء، ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا، فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 4 سنوات قبل أن يموت، وبقوا في خلافة أبي بكر كلها، وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم، حتى أجلاهم عنها. وكان إجلاؤهم عنها، وكان إجلاؤه إياهم عنها في 20 من الهجرة، أجلاهم إلى فينا وفدك في 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح كذا؟ نعم. وكان ليش فتح خيبر؟ نعم، قبل فتح مكة سافاك الزمان، كانت مكة فتح مكة في 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم وكان إجلاؤه إياهم عنها في 20 من الهجرة، أجلاهم إلى فينا وفدك في 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ 14 سنة. وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم 4 أمور، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت في غيرهم. فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عندهم فألقوه من بيت، من ظهر بيت ففدعوه، والفدع انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب، فأجلاهم عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منه ذلك. فقال عمر رضي الله عنه ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود، وإني سأجليه. لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام، لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، فيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين. فرأى رضي الله عنه أن يجليه، فجاءه زعيمه وقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد؟ قال: أظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت بك قلوصة تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد هزيلة، يعني يبحث هل نجد؟ قال: ثلاثة يا عبد الله، طلع عبد الرحمن، هذا سبب ثابت في البخاري وغيره. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينه، قال: ما يمكن، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجليه، فأجلاهم عمر في هذا السبب. السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة، فنزل في خيبر ومعه علوج، يعني عبيد من الشام، فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج وقالوا لهم: اقتلوا صاحبه، تحرروا منه، فقتلوه. هؤلاء العلوج قتلوا صاحبهم، فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من أسباب إجلائه. كم سبب هذا؟ هذه ثلاث أسباب. السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا مسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم، فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقدا مؤبدا، فقال: نقركم في ذلك على ما شئنا حسب ما تقرين المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست صحيحة، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكنها لها وجه، إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقرهم وهذا الدين باق؟ وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإن بقيت إلى أظن قال إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا، ثم بعد ذلك لما رأى من خطره على الجزيرة أمر بإخراجهم، حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهو عام شام للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب، وإن لم تصح فيكفي السبب الأول الثالث الصحيح، وهو أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما فأجلاهم عمر. أنه لما ثبت لعمر أنه لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية أجلاهم عنه. تكون الأسباب أربعة. طيب، قال: والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. النخل معروف، والأرض لأجل الزراعة، فالأرض يزرع عليها، والنخل ليقتسم ثمرها. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم، يعني أنهم هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل، وهم الذين يدفعون الحب المزروع، الحب الذي يزرع هم الذين يدفعون، ولهم شطر ثمره، يعني ثمرها وزرعه، كما جاء في الروايات التي قبل، يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا على جواز معاملة اليهود، وهذا أمر مشهور مستفيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقات ومزارع، وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعا عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهله. وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم، إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة، لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم، أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم، أو يتجرون بالأشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم، فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس به. وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر، على جواز ائتمان الكافر ما لم تتبين خيانته. ووجه ذلك أن هؤلاء مؤتمنون، اليهود مؤتمنون على الثمر، وبإمكانهم أن يجدوا شيئا من الثمر أو يأخذوا شيئا من الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. فإذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانه، أما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يؤمن، لا سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة ومثل كتابة دواوين وغيره. المهم أنه متى أتمن فإنه تجوز معاملته. هل يؤخذ من هذا الحديث الأخ بقول الكافر إذا كان أمينا؟ نعم، قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ، لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمين، مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريض الديل الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة، فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا، فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة أبي بكر، أعطاه الراحلتين وقال له: موعدك بعد 3 ليال غار ثور. فذهب الرجل بالراحلتين وأتى بعد 3 ليال إلى الغار، مع أن المقام خطير جدا، وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلبه، وقد جعلت لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر 200 بعير 200 بعير، وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. فإذا نقول إن دل هذا الحديث على قبول قولهم والأخذ بقولهم فذاك، وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك، وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام، وكذلك الإيمان بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا. المهم أنه متى وجد الثقة فإنه لا بأس في الأخذ بقول الكافر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المستقى، جواز المستقى لقوله: عامل أهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر. فمثلا إذا قيل في عقد المستقات لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح، لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي، أي لا يشترط أن نقول في المستقات لربط الثمر الثلث وللعامل الثلثان، لا يشترط، لأنك تعين سهما لأحدهما كان الباقي للآخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم، كذا جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم، نعم، لقول بشرط ما أخذ منها، مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفقد الثمرة فيكون رابحا أو غير رابح، غير رابح، لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل أو صاحب الشجر هو أيضا غير رابح، لأنه كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر. فإذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائز. المحذور أن يختلف الشريكان فيكون أحدهما غانما بكل حال والآخر تحت الخطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراء في المغارقة والبذر في المزارعة من رب الأرض، فمين؟ يعني لا يشترط أن يكون الغر في المغارسة من رب الأرض ولا الحب في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك، أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف الشجر، هذه مغارسة غير مستقرة، وله نصف الشجر، هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر. كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع، هذا أيضا لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر في قصة المستقات والمزارعة لأهل خير. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من وجهي، انتبهوا، تعرفوا ما أخذ الأحكام. أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن البذر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض. ثانيا أنه في صحيح مسلم في الروايات التي رواها مسلم قال على أن يعتملوها من أموالهم، من أموالهم، وهذا صريح في أن المال على من؟ على المزارع، في أن المال على المزارع. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراء من رب الأرض. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض والغراء من رب الأرض. وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضا بيضاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي أنا أن يكون البذر مني، أعطيه البذر، وكذلك الغراء المغارقة. لماذا؟ قالوا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. المضاربة من أين يكون المال؟ ها؟ من صاحب المال المضارب، وليس على المضارب إلا العمل، إلا العمل. قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من من رب الأرض. ولكن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، وقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به. ثم هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن نظير المال في المضاربة الأرض، نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها. أما مثل الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان، لو اشترى المضارب حيوانا فإنه سوف يسقيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك. فالبذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارب. أما نظير المال فهو الأرض المذبوعة. وبهذا تبين أن هذا قياس فاسد، أولا لمصادمته للنص، وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض، وثانيا أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره إيش؟ الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص الزراعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومة الأجل، يعني جواز الأجل المجهول في المزارعة والمساقات، لقوله نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا. ومعلوم أن مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ما ندري. فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعة إلى أجل مجهول، لقوله نقركم ما شئنا. وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل، ولكل واحد منهما أي من المساق والمساقة أن يفسخ متى شاء. الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين، لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة محتاج أن يقول نقركم ما شئنا. ليش؟ لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين في المشيئة متى شاء فسخه. فإذا الاستدلال بهذا الحديث على أن المساقات والمزارع من العقود الجائزة غير صحيح، إذ لو كانت من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة، فإن العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فسخه ولم يشترط المشيئة. فأقرب ما يقال ذلك هو أن هذا من باب الخيار، من باب الخيار، وأنه إذا اشترط أو أحدهما الخيار فلا بأس. وبناء على هذا نقول إن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، من العقود اللازمة، ولا بد من تقدير الأجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، لا بد من هذا. ولكل من المتعاقدين إيش؟ شرط الخيار، إما لهما جميعا وإما لأحدهما. والحديث هذا من باب إيش؟ من باب اشتراط الخيار لأحدهما لقوله ما شئنا، ولم يقل وما شئ. واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة المجهولة، على جواز الإجارة المجهولة، وأنه يجوز أن تقول للشخص أستأجر منك هذا البيت حتى أجد بيتا أشتريه، حتى أجد بيتا أشتريه. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد، وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول، لأن هذا ليس فيه شيء. فمثل هذا الرجل يدور بيتا، فجاء إلى شخص وقال أنا أدور بيتا وأريد أن تؤجرني بيتا حتى أجد بيت، فأجره كل سنة بمئة حتى يجد بيتا، فوجد بيتا في نصف السنة، فله أن يفسخ ويعطيه 50 لأنه تاجره السنة بمئة. وهذا القول الذي اختاره قيم وجيه، لأن الأصل في العقود الحل في أصلها وشروط، حتى يتبين دليل التحريم، فما دام الأصل حل وهذا لا يترتب عليه أي مفسدة، هل في مفسدة إذا قلت والله أنا أدور بيت أو بيت الآن باقي عليه وينتهي عمره 6 أشهر وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أنتهي العمار أو حتى أجد بيتا؟ ليس في هذا الشيء، ليس في هذا الشيء، لا سيما إذا حدد أكثر المدة، لأن قال تؤجرني مدة لا تزيد على سنة حتى أجد البيت، فإن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة، مع أن صحيح الجواب حتى وإن لم يحدد أكثر المدة. ومن فوائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق، قوة عمر في الحق لقول حتى أجلاهم عمر، فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يجليهم، والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرهم على ما شاء، فالجواب عن ذلك يسير جدا، أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله باعتبار أنه الولي الأعلى للأمة، هو ولي أمرها الأعلى، فخليفته إيش يقوم مقامه، فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة، والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه، يكون نائبا عنه، وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العام لقوله في رواية مسلم على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: كتاب البيوع، كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الحريم، لأن الأصل هو الحصر.
8: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: مسائل وقواعد في العقيدة.
9: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
10: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
11: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
8: مسائل وقواعد في العقيدة.
9: فيها أيضا من صفات الله انفراد الله تعالى بالألوهية، انفراد الله بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، واعلم أن ثبوت الألوهية بدون إفراده ما يكفي، لا بد من إثبات الألوهية وإثبات انفراد الله تعالى بها، لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. مثال ذلك إذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، ترى زيد هذا مسكين، دائما النحويون يمثلون به، نعم أحيانا يجعلونه فاعلا وأحيانا يجعله مفعولا به، فإذا قلت ضرب زيد عمرا صار زيد، وإذا قلت ضرب عمر زيدا صار مفعولا به. سمع عامي مدرسا في النحو يدرس ويمثل، قام زيد ضربت زيدا أكرمت زيدا، قال يا جماعة لا تؤذون زيدا، كل شيء زيد زيد، لكن ما يدري أن المثال لا يعني الواقع. طيب إذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، هذا توحيد ولا غير توحيد؟ ترى لا أقصد توحيد رب العالمين، توحيد في المعنى، لا قائم في البيت إلا زيد، هذا توحيد. معناه نفيت القيام عن كل أحد في هذا البيت إلا زيد، إذن وحدته بالقيام. طيب إذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات ولا غير إثبات؟ تثبت أن زيدا قائم، لكن هل يمنع أن يكون غيره قائما؟ لا، يمكن في واحد أيضا قائم. أنت الآن أثبتت أن زيدا قائم في البيت، لكن يمكن آخر قائم في البيت. طيب إذا قلت لا أحد قائم في البيت، هذا نفي محض، معناه العدم. إذن التوحيد لا يمكن إلا إيش؟ بنفي وإثبات، نفي الحكم عن غير الموحد وإثباته للموحد. طيب الله إثبات الألوهية، لا إله إلا هو إثبات انفراده بالألوهية.
12: مسائل وقواعد في العقيدة.
9: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
10: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
11: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
12: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وعن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم

0: إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الإجابة على من يقول بأن الإسلام فيه حرية في الاعتقاد فتعبد الذي تعبده، وبعضهم يستدل بقوله سبحانه لكم دينكم ولي دين؟
3: هذا براءة يا أخي، ما هو حرية، هذه براءة. قل يا أيها الكافرون، ما جاب أول السورة، أخذ آخرها يصرح له بس قال أولها. قل يا أيها الكافرون، سماهم إيش؟ الكافرين، سماهم كافرين. قل يا أيها الكافرون، هذا في حرية عقيدة؟ الله حكم عليهم بالكفر. لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم لا يعبدون الله وحده، وإنما يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هذا الفرق بينهم. ثم قال لكم دينكم ولي دين، براءة، ما هو تخيير أو حرية، إنما هو براءة وتهديد، تهديد لهم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل من باب التخيير ولا من باب التهديد؟ تهديد. جاء بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا من باب التهديد ما هو من باب التخيير. لكن هؤلاء إما أنهم جهال، وإما أنهم يلبسون على الناس مثل هذه الأمور، حتى أنهم يقولون لا تقولون كافر، قولوا الآخر، قولوا الآخر، نحن والآخر، هل تقولون المسلمين والكفار؟ هذا يقل بكلامهم.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم ممتنعة مستعصية على الخروج لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال:
1: وذوقوا عذاب الحريق،
0: أي العذاب الشديد المحرق.
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين، فإن دأب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وما أجر الله عليهم من الهلاك بذنوبهم.

0: قال
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم.
0: إن الله قوي شديد العقاب
1: لا يعجزه أحد يريد أخذه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.

0: ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.
1: وأن الله سميع عليم،
0: يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته.

كدأب آل فرعون أي فرعون وقومه والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم فأهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه وأغرقنا آل فرعون وكل من المهلكين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين.

0: هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث، الكفر وعدم الإيمان والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع فيهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين لئلا يسري داؤهم لغيرهم. ولهذا قال:
1: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
0: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تجدنهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم، لعلهم، أي من خلفهم، يذكرون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر، أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته.

0: أي وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم عهدهم، أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك.
1: إن الله لا يحب الخائنين،
0: بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله على سواء، وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون،
0: أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم لا يعجزون، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزويدهم من طاعته ومرضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال الله لعباده المؤمنين:

0: أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم. فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم، ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
1: وأنتم لا تظلمون،
0: أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: كيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس؟
6: أما شرور الجن فيحصنه بالإكثار من الأذكار، أذكار الدخول، دخول البيت والخروج، وأذكار الشراب والطعام، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، وأذكار الاضطجاع على الفراش، أذكار البيتوتة، لأنه في صحيح البخاري وغيره أن قراءة آية الكرسي إذا أخذ الإنسان مضجعة اضطجع لنومه

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته. مع الدرس الثامن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في قصة قوم لوط وإرسال الله سبحانه وتعالى إليهم ملائكة لاستئصالهم وإهلاكهم. وقد ذكر الله سبحانه أنهم مروا بإبراهيم عليه السلام على صورة أضياف، وأن إبراهيم عليه السلام بش بهم كعادته كرم الضيافة، وقدم لهم الطعام والقراء، لكنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، فأوجس منهم خيفة فطمأنوه وقالوا لا تخف، قالوا لا تخف، فأمنوه من جانبهم. فهذا فيه أن من رأى على أحد خوفا منه أنه يطمئنه ولا يتركه خائفا، ولا يجوز ترويع المسلم. طمأنوه وزادوا على تأمينه، بشروه بغلام وكان لا يولد له وقد بلغ سنا متقدمة وهو لا يولد له، وامرأته أيضا كبيرة السن عجوز وأيضا هي عقيم، وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومن وراء إسحاق يعقوب، وكانوا من قبل بشروه بإسماعيل بغلام حليم. وتعجبت امرأته من حصول الغلام من زوجين لا يتصور منهما الإنجاب

من ناحية الكبر ومن ناحية العقم. وقالت عجوز عقيم. فالملائكة قالوا كذلك قال ربك. الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنه هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ثم إن إبراهيم عليه السلام توجه إليهم لما اطمأن وجاءته البشرى، توجه إليهم يسألهم أين وجهتهم، وعلم أنهم رسل. قال فما خطبكم، يعني ما هو شأنكم أيها المرسلون؟ علم أنهم رسل وأنهم يحملون رسالة من الله جل وعلا، فأين يتوجهون؟ فأخبروه أنهم أرسلهم الله إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط. وفي الآية الأخرى لا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكانوا أمة يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وهي أنهم يأتون الذكران والعياذ بالله ويدعون النساء، وهذه جريمة شنيعة. ولهذا سموهم مجرمين، جريمة شنيعة وحادثة فظيعة معاكسة للفطرة التي فطر الله الخليقة عليها. فإن الذكران إنما يأتون الإناث ولا يأتون الذكران، هذه الفطرة. أما هؤلاء فعاكسوا الفطرة، يأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولهذا وصفوهم بأنهم مجرمون. إن أرسلنا أي أرسلنا الله جل وعلا إلى قوم مجرمين. لأي شيء؟ لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين مسومة يعني معلمة، معلمة قيل على كل حجر اسم صاحبه، مسومة عند ربك أي من عند الله سبحانه وتعالى، لم تأتي من قبل مخلوق وإنما جاءت من قبل الله عقوبة لهم وغضبا عليهم، وليست من عند الملائكة وإنما هي من عند الله الذي لا يرد أمره سبحانه وتعالى ولا يعقب على قضائه، من عند الله. إذا صار من عند الله لا أحد يتدخل. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام لحلمه وعطفه صار يجادلهم في قوم لوط ويقول إن فيهم لوطا، يعني كيف تهلكونهم وفيهم لوط وأهل بيته؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، إلا امرأته كانت من الغابرين. وذلك أن امرأته كانت كافرة، كانت على دين قومها، وكانت تساعدهم على فعل اللواط والعياذ بالله. فلذلك لما رأت هؤلاء الأضياف الحسان، حسان الوجوه الشباب، ذهبت وأخبرت قومها، فجاءوا كما في الآيات الأخرى لما علموا أن إبراهيم عليه السلام عنده هؤلاء الفتية الشباب الحسان، جاءوا يراودونه، ولقد راودوه عن ضيفه، يريدون فعل الفاحشة بهم. هذا من تمام الابتلاء والامتحان، يريدون فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف. وجاء أهل المدينة يستبشرون، هذا من الإغراء والعياذ بالله ومن أهل الاستدراج. قال إن هؤلاء ضيفي، يدافع عنهم أنهم في ضيافتي، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحهم. من عادة أهل الكرم والشهامة
أنهم يحمون من نزل بهم ويدافعون عنهم، اتقوا الله ولا تخزون. فعند ذلك جبريل عليه السلام ضربهم بطرف جناحه فطمس الله أعينهم، فلقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ضربهم بطرف جناحه فخطفت أبصارهم والعياذ بالله. هذا أول عذاب الله. ثم أمنوا لوطا عليه السلام وقالوا له أسري بأهلك بقطع من الليل، يعني يعزلهم عن هذه الأمة الخبيثة لئلا يصيبهم ما أصاب، أسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني كن في آخرهم لئلا يتخلف منهم أحد. وهكذا عادة القائد أنه يكون في آخر القافلة يتفقد، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغزوات يكون في آخر الركب يتفقد. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، لأنه لو التفت لأصابه ما أصابه. وامضوا حيث تؤمرون. فنفذ لوط عليه السلام ما أمر به وخرج بأهله ومعه امرأته، فلما سمعت الوجبة والضربة والعياذ بالله التفتت فأصابها ما أصابها. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فنفذ نبي الله لوط عليه السلام ما أمر به وخرج بأهله قطعا من الليل ومضى بهم. ثم إن الله أنزل بهم عقوبته لما خرج نبي الله ومن معه من المؤمنين، أوقع الله العقوبة بهم. وهذا كما في قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فإذا نزلت العقوبة فإن الله ينجي المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينجيهم الله عز وجل من الرسل وأتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولوط عليه السلام كان ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنجاه الله وقومه وأهله لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين محمن عليه في نار جهنم ومعلم بالأعلام مسوم لا يتخلف منه شيء. فأخرجنا من كان فيها، يقول الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها في القرية من المؤمنين، وهم لوط وأهله، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو لوط وأهله بيته. والمراد ببيت من يعني أهل بيت من المسلمين. ولماذا قال في الأول أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وفي الآية التي بعدها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ الجواب أن المؤمن كل مؤمن فهو مسلم، كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. فالمنافق يقال له مسلم ولكن لا يقال إنه مؤمن، والمؤمن قد يكون قوي الإيمان كامل الإيمان، قد يكون ضعيف الإيمان لكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. ولو كان الإيمان ضعيفا ولو كان مثقال ذرة فإن صاحبه يسمى مؤمنا لكن ناقص الإيمان. والإيمان والإسلام كما ذكر العلماء اسمان إذا اجتمع افترق، يعني صار لكل واحد معنى، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة والإيمان عبارة عن الأعمال الباطنة
كما في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقلب والإسلام علانية إذا اجتمعا، ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان. فيقوم بالأركان الإسلام الخمسة ويعتقد بقلبه أركان الإيمان الستة، لا بد من هذا، لا بد من اجتماعهما في المسلم صحيح الإسلام. أما إذا انفرد الإسلام وليس معه إيمان فهذا لا ينفعه في الآخرة، ينفعه في الدنيا، يعامل معاملة المسلم ويحقن دمه وماله، لكن في الآخرة يكون من أهل النار كالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فدل على أنه لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان. ولهذا قال العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا من كان مؤمنا، لا بد من اجتماعهما ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وصفهم الله بالإيمان أولا ثم وصفهم بالإسلام، لأن كل مؤمن فهو مسلم. وليس في الآية حجة لمن يرون أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وأن كل مسلم فهو مؤمن، لا، ليس كل مسلم مؤمنا، إنما العكس هو الصحيح، أن كل مؤمن فهو مسلم. أما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم قالوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. بعد إهلاكهم جعل الله قريتهم قائمة، جعلها الله قائمة على طريق الزاهدين والآيدين يرونها، وإنهما لبسبيل مقيم، لبسبيل مقيم يمر بها الناس في أسفارهم، قائمة قرية تسمى قرية قوم لوط لأجل العبرة والعظة، لأجل العبرة والعظة. أبقاها الله جل وعلا آية، يعني علامة، علامة على انتقام الله من المجرمين. وكل من مر بها فإنه يعرف ويتذكر ويتعظ بما أحل الله بأهل هذه القرية. تركنا فيها آية أي علامة وموعظة لمن يعتبر، كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يبقيها الله سبحانه وتعالى آثار المعذبين، يبقيها الله عبرة لمن يأتي بعدهم. تركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون. أما الذين لا يخافون ويعتبرون هذه من السياحة فقط ويمتعون أنظارهم بها، فهؤلاء لا يخافون العذاب الأليم. إنما أهل الإيمان إذا رأوها خافوا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك، فيتجنبون طريقهم. فهؤلاء هم الذين ينتفعون من هذه الآثار إذا رأوها، اعتبروا بها وزادتهم إيمانا ويقينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فالنظر في الآثار والسير في الأرض إنما هو للعبرة والعظة وليس للنزهة فقط وعدم الالتفات إلى ما فيها من آيات الله سبحانه وتعالى. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب
الأليم. فهذا فيه تنبيه عظيم على أن الآثار الماضية إنما ينظر إليها نظرة اعتبار، خصوصا آثار الكفار، نظرة اعتبار ونظرة اتعاظ. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: وفي موسى، أي وتركنا أيضا في موسى عليه السلام وفي قصته مع فرعون وما حصل لفرعون من الهلاك والغرق آية أيضا. وفي موسى، أي في موسى آية، كما في ديار قوم لوط آية وعبرة، وكذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وفرعون هو ملك مصر من القبط، فرعون ملك مصر من القبط، قالوا له فرعون، ويقال لملوك مصر القدامى يقال لهم الفراعنة. فليس فرعون اسم شخص معين، وإنما هو لقب لمن ملك مصر من الأقدمين، قالوا لهم الفراعنة. كما أن من ملك الروم يقال له هرقل ملك الروم، والقيصر قياصرة، هذه ألقاب للملوك، والتبابعة قوم تبع، كلها ألقاب لملوك الأرض. إذا أرسلناه إلى فرعون موسى بن عمران عليه السلام وهو من بني إسرائيل، أرسله الله إلى فرعون، وكان فرعون جبارا عاتيا، ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ومع عتوه وجبروته وادعائه للربوبية كان ظالما جبارا يعذب بني إسرائيل ويتخذهم خدما للقبط، يتخذهم خدما للقبط، ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يفتك بهم أشر ويستذلهم، مع أنهم من ذرية إسرائيل نبي الله، ذرية إبراهيم عليه السلام، ولكن تسلط عليهم بجبروته وقوته، استخدمهم في أخس الحرف، ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم من أجل أن يضعفهم ولا يستطيعون مقاومته. وقيل إنه يقتل أبناءهم لأنه يخشى أن يظهر منهم من يقاومه، أو أنه عالم أنه سيبعث منهم نبي فيقتل أبناءهم من أجل أن يقضي على هذا النبي ولا يخرج. المهم أنه متسلط جبار، ولهذا جاءه موسى فأنكر عليه ادعاءه الربوبية، وأمره أن يعبد الله عز وجل، وأن يشكره على ما أعطاه، وأن يرفع أيضا القهر والجبروت عن بني إسرائيل المستضعفين. أرسله الله بالمهمتين، مهمة الدعوة إلى التوحيد والإيمان، ومهمة رفع الظلم عن المظلومين. إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان، يعني بحجة، السلطان المراد به الحجة والمعجزة والبرهان، كل نبي له برهان يدل على نبوته، له برهان يدل على نبوته، ولا كان كل يدعي النبوة، ولكن لابد من البرهان على نبوته. والله أعطى موسى البرهان الدال على أنه رسول من عند الله، آتاه 9 آيات كما ذكر سبحانه وتعالى: اليد، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ويلقي العصا التي معه تنقلب إلى حية. فهذه من المعجزات العظيمة التي قابل بها موسى فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما قال له فرعون إن كنت، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون يتحدى موسى، يقول هات الآية اللي معك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، العصا الجامدة الخشبة صارت حية،
لحما ودما في لحظة واحدة، قدرة الله سبحانه وتعالى. وأدخل يده وهي عادية ثم أخرجها وهي بيضاء كالشمس، هذه معجزة من صنع الله سبحانه وتعالى، وليست من صنيع موسى ولا من صنيع البشر. ولهذا لما رأوها السحرة آمنوا، لما رأوا هذه الآية آمنوا، لأنهم أهل علم وأهل صنف، علموا أن هذا ما هو سحر، أن هذا ليس من صنع البشر، وإنما هو من صنع الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فتولى بركنه ما نفع فيه السلطان المبين والحجة القاهرة، ما نفعت فيه والعياذ بالله، مع أنه عرف أن موسى من عند الله وأن رسالته من عند الله، لكن من باب المكابرة والعناد وإرادة يبقى على ملكه، يظن أنه لو أطاع موسى لتحول من ملكه، مع أنه لو أطاع موسى لزاده الله عزا ورفعة، لزاده الله عزا ورفعة في الدنيا والآخرة، لكن يظن أنه إن آمن بموسى فإنه سيفقد ملكه وجبروته، مع ما يمليه عليه الملأ من قومه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هكذا يقول من باب المجابهة والمكابرة، وإلا فهو يعلم أن موسى رسول من عند الله. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى وجحدوا بها، يعني بالآيات والبراهين، واستيقنتها أنفسهم، هم في قرارة أنفسهم يستيقنون بأنها آيات من عند الله، لكن من باب المكابرة تظاهروا بالإنكار. فتولى بركنه، بركنه أي بجانبه، كما في قوله تعالى نأى بجانبه، فتولى بركنه أي بجانبه، ثاني عطفه. بعض الناس يتكبر ويصد عن الدعوة وعن القبول، يصد تكبرا وعنادا والعياذ بالله وغطرسة. يتولى بركنه يعني بنفسه وجسمه، وأعرض عن موسى عليه السلام ولم يلتفت إليه ولم يستقبله. وقيل تولى بركنه يعني بقوته وقومه وسلطته، ظانا أنهم سينفعونه، ما عندهم من الجنود وما عندهم من القوة يظن أنهم سيمنعونه وأنهم سيدافعون عنه، فتولى بركنه. وقال عن موسى عليه السلام رسول الله كليم الله ساحر، استعمل السحر، لأنهم اعتادوا هم على السحر، عنده السحرة، وظن أن موسى ساحرا، أو ادعوا لما ظن، لأنه يعلم أن موسى ليس ساحرا، ولكن هذا من باب التمويه على الناس، من باب التمويه على الناس، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، هذا من باب التمويه على الناس، والله يعلم أن هذا ليس بسحر، قال ساحر أو مجنون أو أنه ما له عقل، إما أنه يستعمل السحر وإما أنه ما له عقل ويجيب أشياء ما هي بلائقة، لأن المجنون ما يحكم تصرفاته ولا أقواله ولا أفعاله. فوصف موسى بالجنون الذي يتخبط صاحبه من غير فكر. وكلمة أو قيل إنها للتنوع والشك، فلا يدري هل هو ساحر ولا مجنون. وقيل إنها بمعنى الواو، ساحر ومجنون معا، يعني وصفه بصفتين، صفة السحر وصفة الجنون. وهكذا أعداء الرسل يصفونهم بالسحر أو بالجنون أو بإرادة التعالي على الناس إلى آخر ما قالوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. فالله جل وعلا
عاقبه أشد العقوبة لما أعرض وتكبر ولم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى. والله ذكر في الآيات الأخرى ما جرى بين موسى وبين فرعون وقومه من الجولات العظيمة التي يظهر فيها الحق في كل موقف وفي كل مشهد، فلم ينفع ذلك ولم يجد فيه، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده، أخذهم الله بالعذاب، أخذهم الله بالعذاب، فنبذناهم في اليم يعني في البحر، وأغرقهم الله جميعا عن آخرهم، فنبذناه في اليم وهو مليم يعني آت بما يلام عليه، مليم آت بما يلام عليه من الكفر كالرسول والاستكبار في الأرض، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي في البحر. وقصة إغراقهم أجملها الله في آية أخرى، أن موسى لما جادل فرعون في عدة مواقف أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل، أن يخرج ببني إسرائيل، وأخبره أن فرعون سيتبعهم، أن فرعون سيتبعهم، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فلما علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل من مصر غضب وتغيظ، فجمع جموعه وأرسل في المدائن حاشرين وأرسل إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، اجتمعوا عليه فخرج بهم في طلب موسى وبني إسرائيل، فأدركوهم عند البحر، أدركوا موسى وبني إسرائيل عند البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا وين نروح؟ قال موسى عليه السلام كلا، يعني لا ندرك أبدا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فتجمد البحر، ضربه بعصاه فتجمد وقام جبالا من الماء الجامد وصار شوارع بعدد بني إسرائيل الأسباط الاثني عشر مثل القبائل عند العرب، كل سبط له طريق من أجل أنهم ما يتزاحمون، كل فرق كالطود العظيم، فصار شوارع جامدة لا تخاف دركا ولا تخشى، فدخلوا وساروا معها الشوارع آمنين مطمئنين. ولما تكامل خروجهم دخل فرعون وجنوده في آثارهم، فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر أطبقه الله عليهم وعاد كما كان، عاد بحرا هائجا والعياذ بالله، فغرقوا عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم لتقر أعينهم بإهلاك عدوهم وهم ينظرون إليهم، فنصر الله موسى وقومه، وكان هذا في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا له الآن، يعني تؤمن الآن لما شاهدت الموت، هذا ما هو وقت توبة ولا وقت إسلام، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، أنجى الله جثته وألقاه على جانب البحر حتى ينظروا إليه ويعرفون أنه هلك، يقول أنه راح هنا ولا هنا، لتكون لمن خلفك آية، عرفوا أنه هلك الخبيث، لئلا يقول قائل إنه ما غرق وإنما ذهب إلى كذا أو كذا. هذا معنى قوله فنبذناهم في اليم، فنبذناهم في اليم، واليم هو البحر، وهو مليم يعني آت بما
يلام عليه والعياذ بالله، مات على كفره وعلى عناده وجبروته وتكبره، وما نفعته الجنود والأعوان والملك والسلطان، ما نفعه شيء من ذلك هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم ويثبتنا عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: مدبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: قال: ما حق الرعية على ولي الأمر؟ حق الرعية على ولي الأمر أن يعدل بينهم وأن يحكمهم بشرع الله جل وعلا، وأن ينتصر للمظلوم، وأن يأخذ على يد الظالم، وأن يسوسهم بكتاب الله كما قلت وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسعى بينهم بالعدل وغير ذلك مما يجب عليه، مما نص عليه العلماء بارك الله فيكم. لكن ما أدري يعني ماذا يريد بعد هذا؟ هل يريد بعد هذا إن لم يوفه ولي الأمر حقه أن يتظاهر وأن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويكسرون المحلات والأماكن والمساجد أو الدور؟ هذا ليس حقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وجه، لما سئل: أرأيت أمراء؟ يأتون أمراء، نعم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن قصروا أو أخلوا، واضح؟ فإذا ما كان الأمر كذلك ليس ثمة إلا الصبر. ولا يخفى عليكم، قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصبر على جور الأئمة ظلم، يعني ظلم الأئمة وفجور الأئمة، أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة، هذا أصل، فإن خالفت فيه ضللت، فانتبه بارك الله فيك. وقبل يعني لا شك يجب أن تعرف الحقوق التي لهم عليك، وهم إن شاء الله يعني إذا لم يعلموا يعلموا ويوجهوا ويناصحوا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، نسأل الله أن يهديهم. فالدعاء بالهداية لهم خير من الدعاء عليهم بماذا؟ بما سوى ذلك، لأن في صلاحهم صلاح للراعي وللرعية، وفي فسادهم فساد لأنفسهم وإفساد للرعية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لما سمع ابن سيرين رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المعتدي، هذا الذي فعل بأمة الإسلام ما فعل، قال له ابن سيرين لما سمع الرجل يدعو عليه، قال: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه، ظلم الحجاج، كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا بارك الله فيكم، إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا ماذا؟ صبرنا. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
7: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزاد مسلم وفي رواية وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النسائي قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود 3: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد،
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، واللفظ له من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم، ولفظ ابن حبان: إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني، ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا. وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. رواه الحاكم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن، يقول: التفاؤل يعني انشراح القلب وتوقع الخير، وفيه إحسان الظن بالله تعالى، وحسن الظن من حسن العبادة. يقول بارك الله فيكم: حدثونا سماحة الشيخ عن هذا التفاؤل، وكيف يكون المسلم متفائلا رغم ما يواجهه من أشياء قد تعيقه في حياته.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر كله لعجب، إن أصاب ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له. هكذا حال المؤمن حقا في سراء وضرائه، ففي الضراء تضرع إلى الله ودعاء وابتهال وصبر ورضا بقسم الله وقضائه وقدره، وفي السراء شكر وثناء على الله وقيام بالواجب، فهو في سرائه وضرائه واثق بربه، متوكل عليه، معتمد عليه، مفوض أمره إليه، لا يحمله البلاء على السخط ولا السراء على الكبر والطغيان، بل هو في ضرائه صابر محتسب، مثني على الله، يعلم أن الله أرحم به من نفسه وأرحم به من أمه، وفي سرائه شكور مؤدي للحقوق، لا كبر ولا طغيان ولا ظلم، لأن من طبيعة الغنى الطغيان والأشر. قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن قوة الإيمان تجعل العبد في سرائه وضرائه مؤدي واجب العبودية من الصبر والرضا ومن الشكر والثناء. أما الفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفال، والفال الكلمة الطيبة، فالكلام الطيب يعجب المسلم ويسليه ويعينه على في أمره، فإذا سمع كلمة حسنة فيها إمضاء، فيها حث، فيها أمر من الأمور، استأذى بهذا الفال وشكر الله على هذا الفال. والنبي قال: ويعجبني الفال، قال الكلمة الطيبة. والمسلم مهما مرت به ظروف من شدة وقسوة أو رخاء، هو على طريقة مستقيمة وعلى منهج قويم، إنه يعلم، موقن بلقاء الله جل وعلا، ويعلم أن مرده إلى الله ومصيرك إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. يعلم أن مرده إلى الله وأن الله سيجازي عن أعماله، فهو يعبد ربه ويؤدي الواجبات والفرائض واثقا بربه، عالما بأن الله جل وعلا يضيع أجر من أحسن عملاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاء، ومهما بلغت ما بلغت، فواثق بنصر الله جل وتأييده. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما معظم الظروف، فإنه يقين أن هذا الدين منصور، وأن الناصر دينه ومعليا كلمته. كون العبد يثبت على الحق ولا ينحرف عنه، هذا من تأييد الله له، فإن الله جل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر قد يكون بالضرب على العدو والتمكن منه، وقد يكون أيضا بثبات العبد على الحق واستقامة على الحق وثباته عليه، فإن من ثبت على الدين واستقام عليه ولم تزحزحه الأباطيل والأكاذيب والأراجيف، بل وثق بالله واستقام على دين الله، مهما تكون الظروف فإنه على خير وفي سبيل خير، ويرجى له من الخير، ويتفاءل ويعجبه كل كلمة طيبة فيها وعد صادق وفعل حسن، ونسأل الله الثبات.
2: بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، من مقاصد الشريعة الإسلامية تحريم كل صور الاعتداء على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي من الضروريات الخمس، وذلك لينعم الناس بحياة سعيدة وآمنة من كل شر، وأيضا تتحقق لهم الحرية الحقيقية. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يكون الاعتداء على الدين؟
3: الاعتداء على الدين نسأل الله العافية، إما الإخلاء بأصله وهو عبادة غير الله، وإقرار الشرك بالله من ذبح لغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وطواهم بقبور الأموات وتقريب القرابين لهم واعتقاد أنهم وسطاء بينه وبين الله في إبلاغ الحوائج إلى الله. أيضا الطعن في الدين، إنكار أسماء الله وصفاته وجحدها وتكذيب بها وتحريفها عن حقائقها وتفسيرها بغير ما دل الكتاب والسنة عليه، من انحراف من عداء من أيضا محارب الدين، اعتقاد قصور الشريعة وأنها عاجزة عن مصالح البشر، وأن القوى الوضعية وأربابها هم القادرون على أن يوفوا الناس حق مصالح الناس، أما الشريعة فكانت لأمة مضت وانتهت فليس لها دور فعال في المجتمع، يزعمون قصورها وقلة مرونتها وعدم قدرتها على مواكبة الحاجات والأغراض والحاجات وشؤون الناس، وكل هذا من عداء هذا الدين، كل هذا من عداء الدين، لأن المؤمن حقا يعتقد كمال هذه الشريعة وتمامها وقدرتها على التحكم في جميع المسائل الحاضرة والمستقبلة، لا يعجزها شيء، إنما قصور البشر وقصور أفهامهم وقلة إدراك والعيب، أما الشريعة فكاملة تامة بإكمال الله لها، صالحة لكل زمان وكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. والمؤمن وهو يشاهد تلك المغريات والحملات الشرسة ضد الإسلام وتعاليمه يثبت على الحق ويعتقد أن كل هؤلاء على باطل، ويستقيم على طاعة الله ويؤمن بأن شرع الله هي الشريعة العادية الكاملة التي من لقي الله بها مخلصا فإن مآله إلى دخول الجنة، ومن لقي الله شاكا فيها أو قادحا فيها أو معتقدا نقصها وعدم قدرتها فإن يخشى أن يلقى الله على غير هدى.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. أيضا هذا أبو محمد يقول: الإسلام جاء لحل كل مشكلة ومحاربا لكل جريمة، وجاءت الحدود في هذه الشريعة ردعا لأصحاب النفوس المريضة. يقول بارك الله فيكم: ما هو مفهوم جرائم الابتزاز؟ ولا شك أن التصدي لجرائم الابتزاز مطلب شرعي، هل من نصيحة وتوجيه لمن يبتز؟
3: نعم يا إخواني، الابتزاز بمعناه المعروف عندهم هو التحرش بالنساء ومحاربة الاتصال بهن وأخذ أرقامهن الضغط على المرأة بأن توافقه على ما من شهوات محرمة، وإلا نشر عنها ما نشر وقال عنها ما قال. هذه الفئة من الناس نسأل الله العافية أمة ساقطة ضعيفة الدين والأخلاق قليلة الحياء، لأن هؤلاء والعياذ بالله دعاة فساد، دعاة إجرام، هؤلاء قد قادرون في أنفسهم، دنست أخلاقهم، لا يجوز التعامل معهم. وإني أوجه خطابي لأخوات الفتيات ألا يغتروا بهذه الاتصالات التي تحملها الجوال لهم من اتصال أشخاص يعني كما يقولون يدردشون معهم ويتحدث معهم، ثم هم مع هذا يسجلون من أقوالها وأحاديثها ثم ينشرونها بملأ ويهددونها إن لم توافق على ما يريدون، وإلا نشروا هذه الكلمات ليبعدوها عن زوجها. هؤلاء مجرمون آثمون، يهدمون البيوت، يفرقون الأسر، ينشرون الفساد والخوف والذعر. فيا فتيات الإسلام، الله الله في أنفسكم، لا تقبل اتصال أي اتصال جوال بكم أو من الإنترنت ونحو ذلك، لا تنقادوا لأي اتصال حتى تفهموا من هو المتصل. الرجل الذي أجنبي عنكم إياكم وقبول الدردشة معه أو التحدث معه أو إعطائه موعد أو نحو ذلك، فإنك على خطر عظيم. أولا إما أن تطيعيه على باطله، وإلا أفسد عليك زوجك أو شكك أهلك فيك وأصبحت امرأة ينظر إليك بأنك غير محافظ وغير ملتزمة، فاتق الله بنفسك، لا تصغي الاتصالات، قفي منها موقف المدبر والمتعقل والمتفكر فيها. هل هذا المتصل له صلة بك قرابة محرم لك؟ أما إنسان مغرض يتصل بك بعيد عنك وعن معرفتك فلا يجوز لك الاتصال به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل رأيت الحم، قال حم الموت إذا كان قريب الزوج منهي عن دخوله على المرأة الذي محرم له، فإن دخولك في هذه أجل الاتصالات الأنترنت وأمثالها الذين يربطك به صورته وشكله وكلامه، احذري، فإنك على خطر، يصورك وينشر صورتك ويذبج ما يذبج أحيانا شيئا مما يدل على الاتصال والمعانقة ونحو ذلك، فتقعين في بلاء عظيم. اتق الله بنفسك ولا تهدي بيتك ولا تفرقي بينك وبين زوجك، هؤلاء فاسدون في أنفسهم يريدون أن يسلبوا بيوت غيرهم، هؤلاء سقطة من سقيط المتاع، لا خير فيهم ولا في صحبتهم ولا في التحدث معهم، فكفي أية أخت مسلمة عن ذلك كله. قال الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فخضوعك بالقول واتصالك معه وطول المكالمة مما يشم منه ضعف شخصيتك وسهول انقيادك له، فيدردش معك كما يقولون مرة مرتين ثم ينشر ذلك ويضغط عليك، إما أن تخرجي معه وإلا أن ينشر ما ينشر، وهذا كله ضلال وخطأ. فليحذر المسلم ذلك وليتق الله بنفسه، فإنه إذا أفسد بنات الغير سلط الله عليه من يفسد عليه محارمه زوجته وبناته. فنتقل في أنفسنا وإياكم يا أخوتي من الانقياد لهذه الترهات وهذه الأغراض السيئة، احذري كل الحذر منها، حفظ الله الجميع الإسلام. ويجب إذا علم من هؤلاء أو تؤكد منهم أن يعاقبوا عقابا رادعا، لأن هؤلاء مفسدون مجرمون، فسدوا في أنفسهم وأرأوا غيرهم، فينبغي إذا تؤكد من هؤلاء أن يعاقبوا عقوبة رادعة حتى تجعلهم عبرة لغيرهم.
2: نعم، بارك الله فيكم. وماذا تقولون لهؤلاء المبتزين؟
3: أقول: توبوا إلى الله واحذروا عقاب الله وبأسه، فإنكم على خطر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بالأرض، أو يأتي عذاب لا يشعرون، أو يأتي عذاب بغتة وهم لا يشعرون، أو يأكل على تخوف، فإن ربكم رؤوف رحيم. احذروا عقوبة الله وبأسه، فإن بأس الله شديد. احذروا أن يغير الله عليكم في أنفسكم وفي محارمكم ما يسوءكم.
2: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الأخوة والأخوات بأنهم يستمعون الآن إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر. السائل أبو بكر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟
3: أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. أصولهم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا، بإفراد الله بالعبادة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد كمال رسالته وشمولها، وأنه مبعوث الثقل الجن والإنس، إداء الزكاة والصوم والحج وجميع واجب الإسلام، وصحبة الجماعة، قبول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما دل الكتاب والسنة عليه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، يؤمن بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، يؤمن بلقاء الله بذلك اليوم الذي أخبر الله به بكتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأهوال والعظائم العظيمة، يؤمن بكتب الله السابقة التي أنزل على الأنبياء السابقين، وإلا أن القرآن نسخها وشملها ونسخها وأصبح ما فيها قد احتوى القرآن عليه، فلا حاجة لأي كتاب غير كتاب الله، يؤمن بملكة الله من سمي لنا منهم ومن لم يسمى لنا منهم، يؤمن برسول الله الذي قص الله علينا والرسل لم يقص الله ولم يقصهم الله علينا، كل ذلك من عقيدة السنة والجماعة.
2: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المراد بالوسط في الدين؟
3: الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وسط بين مفرط ومفرط، بين غالي وبين جافي.
2: نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: ما هو تعريف الإيمان وهل يزيد وينقص؟
3: يعرف العلماء المسلمين الإيمان بأنه قول واعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن كل إيمان لا يسبق اعتقاد لا ينفع لا منفعة فيه، وكل اعتقاد لا قول فيه أو لا عمل معه فلا يؤثر شيئا. فلا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من نطق اللسان، ولا بد من عمل الجوارح. فإن الله لم يذكر الإيمان مجردا، كلما ذكر الإيمان ذكر معه الأعمال، لأن الأعمال والإيمان شيئان لا يفترقان.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ، كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة؟
3: ما بتناقض. الإيمان بالقضاء والقدر من شعب الإيمان الأولى، ولهذا النبي قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. ويأتي بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر وبالملائكة والكتب والرسل، لأن هذه من شعب الإيمان. لكن أعلى الإيمان لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي أصل الإيمان وأساسه، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأنه لا معبود حق إلا الله. ثم يدخل بذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالله هو من معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أصل الإسلام هي الإيمان بالله، هي الإيمان بملائكة الله وكتبه واليوم الآخر، وكلها من شعب الإيمان الأساسية.
2: طيب سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يشهد الرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟
3: يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن كان في الحديث ضعف، لكن النصوص الأخرى تشهد له، لأن اعتياد المسجد للصلاة دليل على الإيمان. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
2: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. في هذا السياق، هذا السائل محمد يقول: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، يقول وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه سماحتكم له؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال، لما سأل الصحابة أن أحد يجد شيئا في نفسه يتعاظم أن يقوله، قال: أو فعل ذلك؟ قال: نعم. قال: فأمرنا أن نتعوذ بالله من هذا الشيطان، وأن نعرض عن هذا الأمر ونتعوذ بالله من الشيطان ولا يضرنا شيء. فالوساوس الشيطانية تتخلص بتجاهلها ونسيانها، والإيمان والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
2: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الرحمن يقول: مشكلتي هي الخوف من الموت، فكلما شكوت من ألم ما أقول إني سأموت وسأترك الأهل، مما يسبب لي قلقا وتدهورا في حياتي الطبيعية، مع العلم إني إنسان مؤمن وأصلي جميع الفروض في وقتها لأني أخاف الله، ما الحل جزاكم الله خير؟
3: يا أخي، ذكر الموت يعين العبد على طاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات، فإن من تذكر الموت والرحيل من هذه الدنيا تذكرا صحيحا دعاه إلى إصلاح العمل والاستقامة على طاعة الله. والموت آت ولا بد منه، كل نفس ذائقة الموت. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم القيامة. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا: يا أيها وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا قال: وما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي من نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فيا أخي ذكر الموت عز لك لكي تعرف قدرك وتزين نفسك وتعلم أنك ملاقي الله فتتخفف من الذنوب والمعاصي وتقى طاعة الله، لكن لا يمنعك ذلك أن تتمتع بلذات الدنيا المباحة والاستمتاع بالطيبات المباحة. إنما اذكر الموت دائما ليحدوك على فعل الطاعة وترك المعصية.
2: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به السائل أحمد، يقول: ما حكم من مات في حادث سيارة وهو على معصية سواء شارب خمر أو ربا أو غيره، وكيف يمكن أن يستغفر له؟
3: يا إخواني، المؤمن يرجى له خير وإن عمل سوء، ففضل الله واسع والمصائب يكفر الله بها المعايب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من سيئاته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد وأن المطن شهيد وأن الميت بالهدم شهيد، فلعل حال سيارة يجعل الله يتكفر لذنوبه وحطا لسيئاته ورفعا لدرجاته. والمؤمن يرجى له خير إذا لقي الموحدة حتى وإن عذب على قدر كبائره ومعاصيه، فمآل الموحدين المخلصين جنات النعيم بفضل الله ورحمته.
2: بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون لمحاضرة بعنوان
2: حق الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
3: أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، والمحاضرة التذكيرية لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا هي بعنوان حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك لدى ذوي العقول والألباب أيها الإخوة الكرام أن الكلام عن الشرفاء والنجباء والفضلاء والعقلاء يأخذ بالألباب ويأثرها، فإن الأسماع تتعطر بذكرهم وتشرئب الأعناق إلى سماع سيرهم، كيف وإن كان الكلام عن سيد النجباء وإمام الشرفاء عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الحديث عنه وعن حقه وحقوقه كثيرة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، لا أظن أن المقام يفي بها، ولكن حسبنا أن نذكر بجملة من الحقوق، وكما يقال حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. وليس لمثلي للكلام عن هذه الحقوق، وإنما هي التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه وعمل بسنته وأطاع أمره، نذيرا لمن كفر به وصد ورد سنته وحاد عن طريقته. أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا النبي الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه قد نجانا الله جل وعز بسببه من شفا حفرة كنا على النار أن نقع فيها. قال الله جل وعز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين نورا فرق الله به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الظلمة والضياء. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين عند هذه الآية، قال في قوله جل وعز قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور لمن استنار به عليه الصلاة والسلام. لا أقول أيها الإخوة الحياة كانت ظلاما قبل بعثته، لأن هذا لا يكاد يغيب عن أحد، ولا أقول إن الظلم كان منتشرا لأن هذا لا يجهله أحد، ولا أقول إن الشرك قد أطنب وضرب يمنة ويسرى في الأرض، لأن هذا يعقله كل أحد. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل، جاءت معه الحياة وجاء معه النور والهدى، جاء معه العدل ومحى الله به الشرك. روى البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا النبي الكريم أشرقت ببعثته الأرض ضياء وفرحا. روى الترمذي في جامعه وصححه وهو صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري في الصحيح. ولهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه يقول: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذا النبي العظيم الذي هذه بعض صفاته، وهذا ذكر لبعض منزلته عند الله جل جلاله. فالناس أحوج إلى معرفته عليه الصلاة والسلام من الإيمان به وتصديقه في نبوته واتباعه وتعذيره وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام، أحوج من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أحوج من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والكلام أيها الإخوة الكرام في باب الحقوق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي موضوع أو عنوان محاضرتنا اليوم، ملخصها أو جملتها أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام الذي ينطق بها العباد دائما وأبدا في قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لزاما على من نطق بها أن يعرف هذه الحقوق التي أوجبها الله جل جلاله على عباده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليقوموا بذلك حق القيام، معرفة، ويلزم من ذلك اعتقادا وقولا وعملا. ومما يؤسف له والأسف شديد أن جمعا من المسلمين تغيب عنهم معرفة هذه الحقوق أو حقائق هذه الحقوق، فتراهم على طرفي نقيض بين إفراط وتفريط، إما مقصر وإما غال، وكلا طرفي قفض الأمور ذميم. فالواجب معرفة هذه الحقوق للقيام بها أتم القيام وأكمله. والكلام في حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت كثيرة جدا هي الحقوق، لكن نتناول جملة منها نظرا لحاجة المقام ثم لوجود عارض قائم نتعاون في تحقيق الطرفين بإذن الله تعالى والخصلتين. أقول الكلام عن هذه الحقوق كما يلي: أولا، الحق الأول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل مطالب. المطلب الأول معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمطلب الثاني نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث أدلة وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة، والرابع عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين. ومن ذلك اعتقاد تمام إكماله للدين، وأنه أتم الرسالة ونطق بها عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل بيان. وأما الحق الثاني في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته، وفي هذا مطالب: الأول أدلة وجوب طاعته من الوحيين، والمطلب الثاني نقولات من أئمة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم في محاربة ما يناقض الاتباع، والحق الثالث محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأقسام الناس فيها وبعض علامات محبته، والحق الرابع وجوب توقيره عليه الصلاة والسلام وتعزيره ونصرته. وفيه مطالب: الأول معنى التعزير ومعنى التوقير، الثاني مظاهر توقيره عليه الصلاة والسلام واحترامه في حياته، والمطلب الثالث تعظيم الأمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته ووفاته عليه الصلاة والسلام، والمطلب الرابع صور من اتباع وتوقير الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، فأما الحق الأول وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى الإيمان به قالت العلماء الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. ولهذا قالوا تصديقه عليه الصلاة والسلام يلزم منه أمران: الأمر الأول إثبات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه جل جلاله، وأن ذلك حق يجب اتباعه. والثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاء به من عند الله جل جلاله، فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما أخبر به عن الله، عن الأمور، أمور المغيبات، عن الجنة والنار، عن الوعد والوعيد، عن عذاب القبر، إلى كل ما أخبر عن الله جل جلاله في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن معنى الإيمان هو التصديق والطاعة والاتباع لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب الثاني في نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به عن الله. الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دين الله جل وعلا، إما بإنكار وإما بانتقاص. فأما القسم الأول وهو الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل في هذا من نسب إليه شيء مما يتنافى مع اصطفاء الله له جل جلاله، مما يتنافى مع اصطفاء الله جل جلاله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يلتحق به من طعن في عفته أو صدقه أو صلاحه، أو من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في خصلة من خصاله عليه الصلاة والسلام، أو عرض به عليه الصلاة والسلام. كل ذلك والعياذ بالله كفر بالله جل جلاله. أما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من نواقض الإيمان به، وكما قلنا إما أن يكون بإنكاره وإما أن يكون بانتقاصه، وهذا أمر ظاهر. أما المطلب الثالث، أدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضافرت أيها الأحبة نصوص الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعز: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل في علاه قل أطيعوا الله والرسول. والأدلة من القرآن كثيرة كما قلنا. وأما من نصوص السنة فقد خرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن.

وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث. وأما المطلب الرابع في عموم بعثته عليه الصلاة والسلام فهذا أمر ظاهر بين نطق به القرآن ونطقت به السنة. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قال ابن منظور باللسان: الناس قد يكون من الإنس ومن الجن. ويقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم، ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى كلامه. ومن أدلة بعثته عليه الصلاة والسلام للخلق أجمعين، من سنته عليه الصلاة والسلام، ما خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. فذكر من ذلك: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والناس هنا كالناس فيما تقدم بيانه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة. الحديث. وكذلك بالتأمل في سنته العملية عليه الصلاة والسلام يظهر ذلك جليا. فدعوته للبشرية ظاهر، فدعا كفار قريش وغيرهم، ودعا الجن أيضا، وهذا ظاهر لمن تأمل في سورة الجن. وأما المطلب الخامس في وجوب الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام، قد سبق معنا في ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وأنه فيها قوله: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يصدق هذا قول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية دليل ظاهر بين على كمال هذا الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أتم البلاغ وأكمله وبينه في أتم بيان وأحسنه. وهي شهادة من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوما تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها

إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. فشهد له بهذا خير القرون صحابته رضوان الله تعالى عليهم بأنه قد أتم وأكمل ونصح وبلغ وأدى، وهم خير خلق الله بعد نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وجلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند هذه الآية: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يقروا له بالفضل وأن يصدقوه فيما بلغ، وأنه قد أتم البلاغ وأكمله على أتم ما يكون وأوضح ما يكون. الحق الثاني أيها الإخوة طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباع شريعته واتباع سنته. لا يخفى لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أصلا ظاهرا بينا بين عينيه أن التأسي به عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله هو الأصل، هو الأصل في كل ما ثبت وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول وفعل. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتصديق نبوته يستلزم العمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه ركيزة من ركائز الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتعني الانقياد له عليه الصلاة والسلام والتسليم. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الخلق جميعا اتباع شريعته ولزوم شريعته وتحكيم سنته صلى الله عليه وآله وسلم والرضا بقضائه والتسليم، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما. فلا خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه. ولا بد أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمصلحتك من نفسك ووالدك والناس أجمعين، وأنه يحب الخير لك أكثر من حبك للخير لنفسك. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة ونعمة من الله بها على عباده وعلى الخلق أجمعين. وفي هذا كما قلنا مطالب، ومنها أدلة وجوب طاعته من القرآن،
يقول الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، يعني من القرآن، منها قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعز: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعز. وجاء الأمر من الله جل جلاله باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا وتأتيا به عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخير أيها الأحبة، كل الخير في اتباعه وتحكيم شريعته وسنته، والشر كل الشر في مخالفة هديه والتنكب عن سنته عليه الصلاة والسلام. المطلب الثاني في أدلة وجوب طاعته من السنة، وهي كثيرة متكاثرة، من ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. وخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هذا أمر لا يعقل، من هذا الذي يأبى لا يريد الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في الصحيح: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو صحيح. قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وفي هذه الموعظة البليغة ركيزتين أساسيتين، هما الاتباع وترك الابتداع. والمتأمل في سيرة سلف الأمة من الصحب رضوان الله عليهم يجدهم أنهم قد ساروا على هذه الوصايا، آخذين هذه الأوامر الإلهية
والأوامر النبوية محل بعين التأمل والتطبيق والرضا والتسليم. فسلموا وأسلموا لله رب العالمين. وهذا يسوقنا إلى الكلام إلى المطلب الرابع في نقولات من محاربة السلف لما يناقض الاتباع. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله فيما خرجه ابن أبي حاتم في الزهد أنه قال: كانوا يقولون: يا رسول الله إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين، فلا يكون اليوم دينا. وكان يكثر رحمه الله ورضي عنه من إنشاد قوله: وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول الإمام الحجة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الرسالة: فما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها. ولا نجد خبرا ألزم الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: لأن الله لم يجعل لآدمي بعده عليه الصلاة والسلام ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله في كلمة عظيمة بليغة، قال: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. لا شك هذا وصف بليغ وتحذير شديد منه رحمه الله. وكان يقول رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب. ويقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور
يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. ويقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت عليه الصلاة والسلام. هذا الصراط المستقيم يدعو كل مؤمن وكل مسلم، أقول هذا الصراط المستقيم يدعو الناس أو يدعو المؤمنون ربهم في كل ركعة فرضا كانت أم نفلا ربهم أن يهديهم إليه. والصراط المستقيم تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، وقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية التابعي الجليل الشهير، سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونصح. فقال: صدق ونصح. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به فيما أخبر به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي توزن على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحق الثالث في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس شعارا يرفع، إنما هي حقيقة تتبع ومنهج يسلك وطريقة يسار عليها. فالله أوجب لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا له علينا تقع بالقلب واللسان والجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حب النبي من أعظم واجبات الدين،
حب النبي من أعظم واجبات الدين، ويقول كما أن محبته هي أصل الدين فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه بنقصها. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم رحمهم الله أنها على قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. فالأولى درجة المقتصدين، والثانية درجة السابقين. والأولى تقتضي أن يحب المرء النبي عليه الصلاة والسلام أحب من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأن لا يقدم على حبه عليه الصلاة والسلام حب أحد من الخلق أجمعين، فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله. ومن أراد أن يحقق محبة الله فليحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه درجة ومحبة كما قلنا المقتصدين وهي الواجبة. أما محبة السابقين فهي أن يحب المرء المؤمن المطيع المتبع ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النوافل، من نوافل الأعمال، محبة تامة، ويسعى جاهدا في إتمامها وكمالها والإتيان بها على الوجه التام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في فهمهم لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: قسمان أو طرفان ووسط، أهل إفراط وأهل تفريط. قسم قصروا في تحقيق هذا المقام فلم يراعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقوموا به، ولم يقدموا محبته على محبة أنفسهم أو على محبة أولادهم أو على محبة بعض الخلائق، بل منهم من لم يراعي حقوقا أخرى كالتعزير والتوقير والنصرة والاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من شط وشطط فسلبه حق الرسالة والعياذ بالله. وقسم بالغوا في المحبة فشرعوا أمورا لم ترد بها سنة، ولم يأتي بها كتاب، ولم يجري بها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن هؤلاء أو أولئك أنهم يحسنون صنعا. وهذا التعدي من الطرفين له أسباب، لعل من أهمها أولا الإعراض عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما لشهوة وإما لشبهة. والثاني الجهل بكثير من أمور الدين ومنها حقوقه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث اعتقاد بعضهم أن مجرد التصديق
كاف في تحقيق المحبة دون بقية الحقوق. وأما القسم الثالث فهم الذين توسطوا بين الطرفين فسلكوا الطريقة المرضية والمسلوكة على السوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن سار على منهاجهم، فهم آمنوا بوجوب المحبة حكما وقاموا بمقتضاها قولا وعملا واعتقادا، بذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، وعلموا أن محبته فوق محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، وعلموا أنه أولى بهم من أنفسهم، ففدوه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قاموا بمقتضى هذه المحبة كما قلنا قولا وعملا واعتقادا من غير إفراط ولا تفريط بحسب استطاعتهم ومكنتهم، وتمثلوا أن ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل تأس واقتداء واقتفاء، فلم يتجاوزوا ما أمروا به، نزلوه منزلته التي أنزله الله إياها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكل غلو في حقي عليه الصلاة والسلام هو ليس من محبته ولو تظاهر الناس في المحبة يجب الابتعاد عنه، وكل تقصير يجب أن يلحق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام. والأدلة من السنة وهو المطلب الثاني في وجوب محبة عليه الصلاة والسلام وتقديمه على النفس والأهل كثيرة، وتضافرت بذلك النصوص، وأن ذلك من تمام الإيمان ومحض الإيمان. من ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن عمر قال رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إلي من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، قال الآن يا عمر. فهذا نص واضح وبرهان قاطع على وجوب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس. ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بمعنى يفتدي عليه الصلاة والسلام. فهذه دلائل ظاهرة وأدلة بينة على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب إنفاذها على النفس والولد والناس وأجمعين، وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماته الافتداء والتمني، تمني رؤيته والشوق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام.
وهذه من العلامات التي أشرنا إليها في المقدمة من علامات محبته عليه الصلاة والسلام، تمني رؤيته والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أي من علامات محبته اتباعه واقتفاء أثره كما مر تفصيلا. وكذلك من علامات محبته محبة من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه الطاهرين الطاهرات، من أزواجه الطاهرات وآل بيته الطاهرين، فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معددا أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك محبة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحق الرابع أيها الإخوة تعزيره عليه الصلاة والسلام، وجوب تعزيره عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه. من تمام حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته نصرته وتوقيره واحترامه وتعزيره، كما قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول جل وعلا: فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا يسوقنا إلى المطلب الأول في بيان معنى التعزير. التعزير هناك أقوال عدة يجمعها ما قاله شيخ الإسلام: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. وأما معنى التوقير فمعناه التعظيم. يقول الحافظ ابن جرير: التوقير هو التعظيم والإجلال والتفخيم. أما المطلب الثاني وهو ذكر بعض مظاهر توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام في حياته، من ذلك تحريم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والثاني تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل. وهذا من تمام الأدب وكمال الخطاب وكمال أدب الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شدد الفاروق رضي الله تعالى عنه النكير على رجلين رفع أصواتهما في المسجد النبوي، فيقول السائب ابن يزيد: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحصاد، فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين.
قال فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهما. وهذا خرجه البخاري في الصحيح، باب رفع الصوت في المساجد. كذلك وهو ثالثا من مظاهر توقيره واحترامه في حياته، أن الله ذم الذين ينادونهم من وراء الحجرات ووصفه بأنه أكثرهم لا يعقلون، ثم أرشد إلى الأدب في ذلك معه. قال جل جلاله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. المطلب الثالث في تعظيم الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته، هذا النبي الكريم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، الأمة مطالبة بتعظيمه حيا، وقد مر بيان ذلك وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، تعظيما بالقلب وتعظيما باللسان وتعظيما بالجوارح. فتعظيمه بالقلب عليه الصلاة والسلام اعتقاد كونه عبدا رسولا لله جل وجلاله، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، واستشعار عظمته عليه الصلاة والسلام وجلالة قدره وعظيم شأنه، واستحضار محاسنه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جالب لمحبته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام. أيضا تعظيمه باللسان يكون بالثناء عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم مظاهر الثناء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة منا عليه الصلاة والسلام هي من أفضل القربات وأجل الطاعات نتقرب بها لله جل جلاله، وهي من الثناء عليه ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع الوارد في شريعة الله عز وجل. وأما تعظيمه بالجوارح عليه الصلاة والسلام فهو العمل بشريعته والتأسي بسنته والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه وتحكيمها في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، والرضا بحكمه والتسليم وعدم الحرج، والسعي في إظهار دينه عليه الصلاة والسلام ونصرة ما جاء به وتبليغ رسالته للناس ودعوة الناس إلى لزوم سنته والاهتداء بهديه والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام والذب عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام، بل والذب عن حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن سار على طريقتهم فاستن بهديهم وسلك سبيلهم. وكذلك تعظيمه بالجوارح تعليم الناس لهذه السنة وتعلمها، والموالاة والمعاداة فيه وفيها عليه الصلاة والسلام، والاجتناب عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والتوبة والاستغفار عن كل تقصير حصل أو خلل وقع. يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية،
إن طاعة الله عز وجل ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا. ثم المطلب الرابع، صور وما أحوجنا إلى هذه الصور، صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة الصالحين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف عند سنته واتباعه من غير إفراط ولا تفريط. أولا ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب، ومنع بعض الناس الزكاة، قال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه، أخرجه مسلم في الصحيح. ثانيا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك، أو في رواية قبلك ما قبلتك. ثالثا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالحج بالعمرة والحج جميعا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد. متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن عباس وهو رابعا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، أخرجه الدارمي في السنن. وأخرج أيضا عنه أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طاووس بن كيسان اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر
يعني هل أصليهما؟ فنهاه عنهما فقال فقلت لا أدعهما. يقول طاووس لا أدعهما. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى أن جاء إلى قوله تعالى مبينا، تسليم وانقياد، تعظيم لهذه السنة وامتثال. وخامسا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما رواه الدارمي في سننه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الأمر تام. وجاء عنه أنه قال اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدعة، خرجه الحاكم وغيره. وسادسا جاء عن عبد الله بن عمر كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قال لابن عمر إني كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت أنا وقصر هو، يعني ما رأيك في هذا الحكم؟ فقال رضي الله عنه بل أتم هو وقصرت أنت، لأن السنة في السفر ما لا القصر. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده أن قزعة سأل عبد الله بن عمر قال آت الطور؟ قال دع الطور لا تأته. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر انظر إلى هذا الجواب المؤدب المؤدب، قال بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصنع كما صنع رسول الله، نقف حيث علمنا وهدينا. سابعا ما جاء عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وذلك أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بيديه يدفع عنه تلك السهام والنبال، وكان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرك يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله، خرجه البخاري في الصحيح. وثامنا عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد كتب إليه أحد عماله يسأله عن الأهواء فأجابه بقوله مكتوبا أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، خرجه الآجري في الشريعة. تاسعا ما جاء عن الإمام المبجل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي الجليل قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، خرجه الدارمي في سننه. عاشرا ما جاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله الإمام العارف الحافظ
جاء عند تفسير قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته. خرجه ابن جرير في التفسير. 11 ما جاء عن عبيدة السلمان رحمه الله بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة قال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي؟ قال: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قلت: فأقرأ؟ قال: نعم. والشاهد في قوله السنة خير. 12 ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الأعمش أنه قال لإبراهيم النخعي التابعي الجليل، وكان قد سئل عن الإمام إذا سلم من الصلاة، كان إمام من الأئمة المساجد، كان يصلي فإذا سلم بعد الصلاة قال: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. هذا الإمام كان يقول عقب الصلاة هذا الذكر. فكان أن سئل النخعي عن هذا فقال: ما كان من قبلهم يصنع هذا أو يصنع هكذا، يعني هذا أمر ماذا؟ محدث. وكان قد ساق قبله أن أبا البختري رحمه الله وصف وكان قد سئل عن هذه المسألة فقال: هي بدعة. 13 ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل أن رجلا كان يكرر الركوع بعد الفجر فنهاه وجذبه أن يجلس، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. لا يعذب الله جل وعز على الصلاة، يعذب على الخلاف، خلاف السنة، لأن الأعمال مشروطة بشرطين في القبول: الإخلاص والاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير. فيا ترى أقول: أي محبة وأي اتباع وأي انقياد وأي توقير وتعزير وإجلال وتعظيم لأناس قد خالفوا في هديهم ودلهم وسمتهم وقولهم وحالهم هديه عليه الصلاة والسلام، ودله وسمته وقوله وفعله بل واعتقاده عليه الصلاة والسلام. فأي محبة هذه تدعى، وأي اتباع ينسب مع هذه المخالفات العظيمات وهذا التنصل عن اتباع سنته والاقتفاء لأثره؟ لا شك أن هذا من الحرمان، أن هذا من الحرمان، وصاحبه متوعد بقول الله جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. اسمع، أسمعني الله وإياك الخير، ونفعني الله وإياك بالآية والذكر الحكيم. اسمع إلى كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله في هذه الوصية الجامعة المانعة مما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. قال رحمه الله:
عن الحسن قال: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب،

0: ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المرضية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإياك يا عبد الله أن تكون وليا لله في الظاهر عدوا لله في السر. تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم حقوقه التي أوجبها الله عليه تنجو وتفلح بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير وجنبني الله وإياكم كل شر إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان أحق الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: أيضا يقول في رسالته: إذا جاز للجنب أن يذكر الله وهو مجنب، وكان ضمن بعض الأدعية والأذكار بعض الآيات الكريمة مثل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى غير هذه الآيات الكريمة، فهل يجوز للجنب قراءتها أثناء الذكر أو الدعاء؟ وهل يجوز للجنب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
3: نعم، يجوز للجنب أن يذكر الله تعالى بما يوافق القرآن، مثل الآيات التي قالها السائل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه إذا لم يقصد بها التلاوة فإنها تجوز ولا حرج فيها. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نعم.
1: شفاء العليل، في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
5: ثم ذكر الحديث وهو رواية ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله حينما قرأ هذه الآية: ذكرنا لكم أنه خط خطا مستقيما، يعني خط الأرض هكذا مستقيما، ومن رجع لمسند الإمام أحمد المطبوع يجد فيه هذه العلامة نفسها، يعني حينما طبعوا الكتاب لما وصلوا لهذا الحديث عملوا خطا هكذا مستقيم وعملوا خطوط عرضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب هذه الأمثلة المحسوسة للأشياء المعنوية حتى يفهمها الناس، مثل ما يعمل المدرسون الآن بما يسمونه بالصور البيانية، يعملوا على السبورة ويضعوا الخطوط هذه حتى يعلموا الأولاد، يقربون لهم المعاني.

0: بالأشياء المحسوسة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول حينما كان يتحدث مع أصحابه وذكر هذه الآية وتلاها عليهم، ضرب ذلك المثل خط الخط المستقيم وخط الخطوط العرضية، فقال هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما، المستقيم الذي لا عوج فيه، المستقيم الذي لا عوج فيه، أما غير المستقيم فهو أعوج، يروح هنا ويروح هنا. ثم خط عليه الخطوط العرضية وقال هذه السبل، كل سبيل عليه شيطان يدعو، من أجابهم يدعو إلى النار، من أجابهم قذفوه فيها. فالذي نحذر منه أنفسنا وإخواننا جميعا من هذه الطرق الملتوية المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا الجنة فعلينا أن نتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، وهو واضح وبين لا إشكال فيه مطلقا، لأنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ارجع إلى كتب السنة تجد كل الأمور واضحة، العقائد والعبادات والمعاملات لا إشكال فيها ولا شبهة فيها. مثل هذه الآية الحادثة التي سبق ذكرها في العقيدة، الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في كتابه، فكل واحد يعلم أن العبادة لا تكون إلا لله، فإذا أشركت به شيئا فمعنى ذلك خرجت عن ذلك الطريق المستقيم. حينما تدعو مع الله غيره، تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، إذن تركت الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم الله يقول لك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ الذي سنقرأه الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان معاذ رديفه، والرديف الذي يركب مع الآخر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ولهذا يبين الشراح أن الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه يركب على الحمار ويردف معه معاذ وغيره ممن أردفه معه، وهذا دليل على تواضعه. أما الذين يتكبرون فربما أنك الآن لا تجد حتى في البلد الذي تستعمل فيه الحمير، ممكن الإنسان يأنف أن يركب ويكون إنسان رديفا، ممكن يأنف من هذا، هل يكون كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على هذا الحمار وأردف معاذ خلفه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضعه، كما أردف العباس معه في الحج كان خلفه، فمعاذ راكب معه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من عادته إذا خلى به أحد من أصحابه أن يوجه له سؤالا، إما أن يعلمه وإما أن يسأله. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي بكر أو غيره أنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهما أحد فقال له سل، يعني اسأل ماذا تريد. الرجل ذاك كانت همته عالية، ما يبحث عن حطام الدنيا الذي يفنى، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أو غير ذلك، هل تريد شيء غير هذا؟ قال لا، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. وهذا سؤال عظيم وهمة عالية عند ذلك الرجل، لكن ماذا قال له؟ قاله إن كان ولا بد فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أعني على نفسك بالصلاة وبكثرة النوافل، يعني كثرة السجود معناها زيادة على الفرائض، لأنك طلبت شيئا ثمينا وهذا الشيء الثمين له قيمة لا بد أن تدفع، وهذه القيمة هي عبادة الله تبارك وتعالى، لأن عبادة العباد لا تقوم مقام فضل الله تبارك وتعالى على عباده كما سيأتينا في هذا الحديث. قالوا هذا القول أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم مع الأسف نجد من أصحاب الطرق التي أشار إليها في هذه الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نجد من أصحاب الطرق من رؤسائهم من يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. تجدون في الكتب مثل هذا القول، يقول صاحب طريقة ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ذلك الرجل يراه ويرافقه ويحبه، ولكن قال له إذا كنت تريد الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا مما يدل على أن هذه الطرق المختلفة مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يحث على العبادة، على عبادة الله وحده، وعلى كثرة السجود وكثرة الطاعة، وهذا يقول بس تحبني وتراني خلق في جنة الخلد بلا بهتاني. هذا موجود يعني في الكتب الموجودة بين أيدي الناس في الوقت الحاضر، ومن أراد أن يرجع لها ينظر جواهر المعاني في كرامة التيجاني يجد مثل هذا القول.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

دية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

اعتدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.